وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

حان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
1: بلاد الخير، كلمات سلطان المجلي، ألحان محمد بودلة، غناء أحمد اللوغاني.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: من إذاعة أبوظبي، نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل، أبو ظبي.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أولي بأمر المكافأة الكبيرة عن رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل أبوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

0: اف ام خلها دوم في البال.
1: احرار زايد كلمات راشد احمد خميس الرميتي، الحان الدكتوره نوره المرزوقي، غناء حمد العامري.

0: الكلمة استكثرك وقتي علي وغداك عادة زماني كل ما طار هو
1: موسيقى صوت عدق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: قهوة بي اف ام 90 اف ام خلها دوم في البال.

كلمات حمد بن سهيل الكتبي، ألحان خالد ناصر، إشراف علي الخوار، غناء

0: عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبو ظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمو ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.
1: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركان.
2: نبذل الأرواح من أجلك سخية لا نبالي بالمخاطر والمنية الشجاعة والكرم فينا سجية من مواريث الجدود الأولية يا بلادي يا بلادي يا بلادي
3: يا بلادي. من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ألحان وغناء حسين الجسمي.

وللمسا حكاية عنوانها أبو ظبي اف ام. اسمع. في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون، صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات 90.9

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: التضحية
2: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
1: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
3: طولني بعمرك مكافأة كبيرة من رب العالمين.
1: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
4: لكل عائلة وكل أم وكل أم مشكورين، ويظل أبوكم بهذه التربية اللي ترفع الرأس.
1: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا،
10: العيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: هي لبنتي الصغيرة عشان تدير مصاريفها، ما عندي وقت أسير البنك.
1: ما تحتاج تروح، استخدم E&Money.
0: E&Money؟
1: هي هو تطبيق للخدمات المالية الرقمية، وحتى ما تحتاج حساب بنكي عشان تستخدمه.
0: صدق؟
1: تقدر تطلع بطاقة إضافية لبنتك وهي تصرف بس من المبلغ اللي أنت تضيفه على بطاقتها. بس نزل التطبيق، سجل بهويتك الإماراتية واطلب بطاقة إضافية لعيالك في دقايق. أمورك طيبة مع E&Money. تطبق الشروط والأحكام.

اسم الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها والأقوى.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي أف أم.
2: بطولة كأس رئيس الدولة قصة ما بدت الحين، بدت من سنين يوم كنا نلعب كرة بالفريج، قصة نتوارثها جيل ورا جيل. واليوم بين الجزيرة والعين ننتظر قمة كروية استثنائية ومثيرة، نترياكم في استاد محمد بن زايد يوم 22 مايو. إي آند الشريك الرسمي لكأس رئيس الدولة.

0: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.
1: أحرار زايد. كلمات راشد أحمد خميس الرميثي. ألحان الدكتورة نورة المرزوقي. غناء حمد العامري.

0: رجال والله رجال، من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ألحان محمد الأحمد، من أداء الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
1: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة. نحن نتكلم.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصناً منيعاً بإرادة لا تلين. تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

عطر القصايد، كلمات علي الخوار، ألحان الدكتور علي كانو، عطر القصايد، غناء أحلام.

عطر القصايد، كلمات علي الخوار، ألحان الدكتور علي كانو، عطر القصايد، غناء

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال. أبو ظبي FM.
1: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إماراتي فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en، دايما في أكثر.

إماراتي واسمي بالفخر مطبوع، إماراتي أنا والمجد في دمي، وأنا الشامخ وصوت العز بي مسموع.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وفداك عدد زماني كل ما طار هو
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أهو غبي أف أم 90 أف أم خلها دوم في البال.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها والأقوى.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات
1: الجوية. 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: ضمانها الأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها،
7: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد.
8: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
9: The UAE is ready.
10: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
11: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمرة.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل. أبو ظبي اف ام.
1: أحرار زايد، كلمات

0: نحن يا أخواني محظوظون بهذا الشعب العزيز، شعب أثبت قبل الاتحاد وبعده وفي كل المراحل الصعبة التي مرت علينا أصالته وصلابته وإرادته القوية وقدرته على تجاوز التحديات.
1: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
2: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

من دولة الإمارات العربية المتحدة نحييكم من دولة جعلت من الحلم واقعا ومن المستحيل إنجازا، دولة ارتقت بطموحها حتى أصبحت نموذجا عالميا في جميع المجالات، دولة تؤمن بأن المستقبل يصنع ولا ينتظر، دولة تكتب كل يوم قصة نجاح بقيادة حكيمة جعلت الإنسان هو الأولوية، ومن التسامح والتعايش والسلام رسالة تمتد إلى العالم.

0: في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكاً، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى. استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم مستمعينا، وأهلا وسهلا ومرحبا بكل من يسمعنا ويتابعنا وحاب كذلك أن يشاركنا في هذا البرنامج الذي يأتيكم من الأثنين إلى الخميس من 10 إلى 11:30 صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظها ربي دائما وأبدا من كل شر وسوء، عبر أثير أبو ظبي FM. احنا معاكم اكيد على المحبة والخير، وكل من حاب كذلك انه يتابعنا عبر تطبيق ستارز بلاي في منصة ADMN، سواء هذا البرنامج او ما يبث عبر شبكة ابو ظبي للاعلام تلقونها في منصة ADMN في تطبيق ستارز بلاي. طبعا التواصل مستمعينا نذكركم دائما بشكل هاتفي على 600551222، وكذلك عبر الرسائل النصية على 3544، والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. احنا اليوم ان شاء الله عندنا 3 لقاءات، بدءا باللقاء الاول اللي راح يكون ان شاء الله الساعة 10:30، نتكلم بإذن الله مع الأستاذ محمد صياح المنصوري، مدير مكتب التخطيط الاستراتيجي المؤسسي والخدمات المساندة في مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية. نتكلم عن انطلاق قمة أبوظبي للبنية التحتية، إن شاء الله راح تكون يوم غد 3. نتكلم عن النسختها هذه والقمة والتطورات اللي فيها والرسائل الرئيسة اللي تكون من خلال هذه القمة، قمة أبوظبي للبنية التحتية. اللقاء الثاني بإذن الله 10:45، نتكلم مع الدكتورة هدى سليمان الضنحاني، طبيب استشاري الأمراض المعدية لدى الأطفال بمدينة الشيخ خليفة الطبية صحة. نتكلم عن كيف ممكن أن يميز الأهل بين الكحة الناتجة مثلا عن الحساسية والكحة الناتجة عن عدوى مثل السعال الديكي وغيرها من الأمور التي تخص الأطفال والأعراض التي تستدعي القلق بعيد الشر، وكيف بعد للوالدين أن يقون أبنائهم وأطفالهم من السعال الديكي وحماية أبنائهم. اللقاء الثالث إن شاء الله الساعة 11 عندنا نتائج في ختام مصنع في الإمارات لدعم المنتج الوطني، نتكلم عن أبرز النتائج مع الأستاذ ابتسام علي سعدي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الصناعية بالإنابة. هذه بالنسبة للقاءاتنا بإذن الله. أما فيما يخص رسائلكم مستمعينا، بداية مع يوم 7/5، عبد الحميد محمد علي. طيب يا محمد، أنت مرسل تاريخ 7 اللي هو يوم الخميس، إن شاء الله نشوف الموضوع يا طويل العمر أبو سلطان، صحيح؟ نشوف الموضوع إن شاء الله. عندنا كذلك رد من هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، سيتم التواصل مع المتعامل من قبل الفريق، هذا الكلام يوم الخميس أكيد تم التواصل معهم فيما يخص ملاحظة الأخت فاطمة اللي كانت من العين وتتكلم عن الدعم اللي من قبل هيئة الدعم الاجتماعي. تم التواصل على الأغلب، بما أنه كان يوم الخميس سيتم التواصل، فعلى الأغلب تم التواصل، أو اليوم المفترض أن يكون التواصل يوم الأثنين. طيب عندنا بعد رد من دائرة البلديات والنقل، جزاهم الله خير، بالإشارة إلى الموضوع المتعلق بالدراجات الكهربائية. يرجى العلم بأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بمركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل، بما في ذلك تركيب اللوحات الإرشادية وتنفيذ حملات التوعية، إضافة إلى الحملات التفتيشية اللازمة. جزاكم الله خير، مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل. عدنا بعد يطول لي بعمرك رد من حماية المستهلك، جزاهم الله خير، من على ملاحظة الأخت مناهل السعيد، هذا في يوم هذا في أي يوم؟ يوم الجمعة. تتكلم عن نعم شرائها لسيارة جديدة من إحدى الوكالات، فالرد تم التواصل مع المتعاملة و
في انتظار إرسال المستندات المطلوبة من قبلها. طيب جزاكم الله خير، جزاكم الله خير على سرعة الاستجابة لملاحظات الأخوة اللي يرسلون ملاحظاتهم واقتراحاتهم وآرائهم ومواضيعهم كذلك الخاصة فيهم منها والعامة، سواء بالاتصال على 655-1222 والرسائل النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. عليكم السلام ورحمة الله. الأخت فاطمة على البريد الإلكتروني حبيت أبلغكم أن تم التواصل بفادة بأن طلب قيد الإنجاز وهم ما تواصلوا معي. طيب يتواصلون معكم إن شاء الله، بيتواصلون. زين نشوف بعد وين في عليكم السلام ورحمة الله. هذا بعدنا نحن في البريد الإلكتروني. حميد سعيد حياك الله. طيب زين طيب زين، هذه بالنسبة لي ردود وكذلك ملاحظات الإخوان على البريد الإلكتروني @admn.ae، وإن شاء الله يكون معانا السيستم شغال

بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم من خطورة استخدام الدراجات الكهربائية للسكوتر في الأماكن غير المخصصة لسيرها، وبدون الالتزام بوسائل الحماية والسلامة لما قد يسبب ذلك من حوادث وإصابات تهدد سلامة مستخدمين الطرق. أكدت مديرية المرور والدوريات الأمنية أهمية الالتزام باستخدام السكوتر في المسارات والأماكن المخصصة والآمنة، والابتعاد عن الطرقات العامة والمناطق المزدحمة بالمركبات حفاظا على سلامة مستخدميها والآخرين كذلك، مشددة على ضرورة التقيد بإجراءات الوقاية والسلامة أثناء الاستخدام. ودعت كذلك الآباء إلى تحمل مسؤولياتهم في متابعة الأبناء ومراقبتهم أثناء استخدام السكوتر، والتأكد من التزامهم بارتداء معدات الحماية الشخصية ومنها خوذة الرأس وواقي الركبتين والمرفقين، إلى جانب توعيتهم بالسلوكيات الآمنة لتجنب الحوادث والإصابة. أوضحت المديرية أن تعزيز الوعي المروري والالتزام باستخدام وسائل التنقل الحديثة بشكل آمن يسهمان في حماية الأرواح وتعزيز سلامة المجتمع ضمن جهودها المستمرة لتحقيق الأولوية الاستراتيجية أمن الطرق الذكي.

0: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

0: حياكم الله مستمعينا من جديد، مستمرين معكم بإذن الله على الخير والمحبة دائما. نذكركم بأرقام التواصل على 600-551-2222، وكذلك الرسائل النصية على 3544، والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. طيب، عندنا فيما يخص الاسمس من يوم الخميس 12:30. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم سيف، يرجى التواصل بخصوص مخالفة مواقف. طيب إن شاء الله يتم التواصل. محمد، حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله، الله يعافي يا رب. طيب، يتكلم عن ثقة. طيب، سيتم التواصل لحثهم على تحسين خدماتهم بالمستقبل، إلا أني أرفض الشركة الحالية لوجود قصور في تقديم الخدمة، وأرغب التعاقد مع شركة معروفة ذات سمعة وقريبة لمقر السكن. سيتم التواصل إن شاء الله. عندي موضوع على إحدى المدارس في العين لم تحل، وعندي موضوع مع إحدى المصارف. هذا مسألة ثاني، بس ما أدري إذا نفس الشخص، لأن الرقم مش مبين عندي. عشان تي دائما نقول حطوا أرقام تليفوناتكم مستمعينا، الموضوع بإيجاز مع رقم التليفون والاسم، سواء بالبريد الإلكتروني أو الرسائل النصية. عندي موضوع بعد بمصرف أحد المصارف وتأخير الإجراءات. طيب، عليكم السلام ورحمة الله، أرجو التواصل. طيب أحمد، حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله. فكرة، هذا حبيت أشارككم فكرة بسيطة ولكن أثرها كبير. ليش ما نضيف تمارين إطالة وتمدد يومية في المدارس؟ 10 دقائق بس في بداية اليوم الدراسي تفرق كثير مع أولادنا. أطفالنا اليوم يقضون ساعات طويلة منحنين على الأجهزة والشاشات، وهالشيء يؤثر على وقفتهم وصحة ظهورهم. تمارين الإطالة تحسن المرونة وتعدل وضعية الجسم وتقلل الإصابات، وفوق هذا كله تساعد الطالب أنه يركز أكثر في الحصص وتخفف عن التوتر والضغط النفسي. الجميل في الموضوع أن هالخطوة ما تكلف شيء، لا ميزانية ولا أجهزة، بس ممكن تنفع جيل كامل. أتمنى الفكرة توصل وتلقى اهتمام من المسؤولين في التعليم. شكرا لكم وما قصرتوا، أخوكم أحمد. شكرا لك يا طويل العمر، وشكرا على الفكرة هذه. ما في تمارين إطالة في ما في طابور، في طابور صباحي في المدارس، في تمارين صح؟ في تمارين إطالة ولا لا؟ يعني قصدي في المدرسة نفسها، في الساحة، بداية قبل الحصص، قبل بداية الحصص الدراسية. آها، طيب مو مشكلة. عليكم السلام ورحمة الله، أرجو التواصل. سيتم التواصل إن شاء الله. أوكي، هذه مسجات انعادت مرة ثانية. عزيزي اللي أرسلت بخصوص عندي موضوع على إحدى المدارس وإحدى المصارف، أعتقد أنه نفس الشخص لأنه وراء بعض في المرتين، فلا مرة واحدة تكفي إن شاء الله، كفيلة أن نحن ناخذها ونقراها. عليكم السلام ورحمة الله، بس حطوا أرقام تليفوناتكم الله يحفظكم. أبو سالم، عندي موضوع مع أحد البنوك. طيب، يتم التواصل إن شاء الله، تأمرون أمر بإذن الله يتم التواصل. إحدى الشركات مسؤولة عن تسليم المفاتيح في إحدى المناطق، واتصلت أحجز موعد معاينة لأقرب موعد هو 1/5 أو 5/1/2027 ولا 1/5 اللي هو قبل 10 أيام. طيب، هنا حياك الله من أبو ظبي. طيب، عليكم السلام ورحمة الله، أرجو التواصل. سيتم التواصل. عليكم السلام، اللهم آمين. من أسبوع تواصلت معاكم بخصوص إحدى المصارف وما تواصلوا معي. طيب، يتواصلوا معاك إن شاء الله، وإحنا نتواصل وياك إن شاء الله، نشوف الموضوع. عليكم السلام ورحمة الله. أحمد، بنتواصل معك إن شاء الله. تواصلنا معك أعتقد يوم الخميس أتوقع، بس بنتواصل معك إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله. طيب، بعد في مسج أخير. عليكم السلام، أرجو التواصل، أخوكم محمد. حاضر يا محمد، نتواصل معك إن شاء الله. طيب، هو المفترض أن لقائنا جاهز؟ إحنا لقائنا مستمعينا جاهز، اللقاء الأول في حلقتنا اليوم مع الأستاذ محمد صياح المنصوري، مدير مكتب التخطيط الاستراتيجي المؤسسي والخدمات المساندة بمركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية. حياك الله أستاذي.
1: الله يحييك، طول عمرك. مرحبا أخوي أحمد.
0: يا مرحبا بك، نورت برنامج استوديو واحد، الله يحفظك.
1: نوركم، مشكورين على الاستضافة، ودوامكم متميزين تغطيتكم الماضي
0: جديد. الله يحفظك يا ربي، تسلم، يطول بعمرك، باكر إن شاء الله على خير انطلاق قمة أبوظبي للبنية التحتية، وبعد هذا النجاح الكبير للنسخة الأولى، كيف تطورت قمة أبوظبي للبنية التحتية هذا العام؟
1: نعم، في البداية نبي نقول مثل ما قال سمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة حفظه الله، نظهر أقوى من قبل، ونحن في النسخة هذه إن شاء الله من القمة بنكون أقوى من اللي قبلها إن شاء الله. في النسخة الأولى التي تم تنظيمها من قبل المركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية كانت البداية ممتازة والحمد لله، واستقطبت أكثر من 4000 مشارك من أكثر من 100 دولة من مختلف المعنيين بمنظومة المشاريع وتطوير البنية التحتية، سواء كانوا من القطاع الحكومي أو الخاص. هذا الشيء أكد الاهتمام العالمي الكبير بتجربة أبوظبي في تطوير المدن وجودة الحياة. في النسخة الثانية الحالية للقمة نتوقع حضور أكثر من 7000 مشارك، نطرح مواضيع جديدة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي والاستدامة والتقنيات الحديثة المرتبطة بالتشييد والبناء، واللي طبعا بتسهم في تسريع تنفيذ المشاريع ورفع كفاءتها، وإن شاء الله بنطرح شراكات ومشاريع جديدة بيتم إعلان عنها في القمة أخوي أحمد
0: بإذن الله. الرسالة الرئيسة اللي تبى أبوظبي إيصالها للعالم من خلال قمة أبوظبي للبنية التحتية.
1: نعم، في أبوظبي نحن مستقبل المدن ليست مجرد رؤية بل واقع نعيشه كل يوم، ومن خلال هذه القمة نبي نظهر كيف يمكن البنية التحتية المتطورة والشراكات الفاعلة والاستثمار في الإنسان أن تخلق مدينة تنمو بشكل مستدام تضع جودة الحياة في قلب أولوياتها. الرسالة اللي بنوصلها، نجاح المدن اليوم يعتمد بشكل كبير على الاستثمار في البنية التحتية والتي تلبي احتياجات المواطن والمقيم والسائح. في هذا الأطار القمة عندنا هاي السنة ليست مجرد منصة لعرض الأفكار، بل رسالة واضحة أن أبوظبي اليوم هي نموذج لمدن المستقبل حيث تتحول الرؤية إلى واقع والطموح إلى إنجاز.
0: نعم، أخيرا أستاذي، كيف تسهم القمة في دعم الاستثمار والشراكات وتنفيذ مشاريع البنية التحتية في أبوظبي؟
1: اليوم القمة أصبحت منصة ترجم الحوار لتنفيذ

0: بالفعل يا أخوي أحمد، فهي تجمع جميع شركاء منظومة البنية التحتية تحت سقف واحد، بدءا من التخطيط حتى التشغيل المشاريع هذه. من خلال أدس نحن نخلق فرصة مباشرة للمستثمرين ونعزز الشركات، خصوصا نماذج التعاون بين القطاعين العام والخاص. نسلط الضوء بعد على أحدث التقنيات المنظومة هذه واللي بطبيعتها تسرع تنفيذ المشاريع بشكل أعلى. نحن عندنا محفظة تقريبا فوق 500 مشروع نشط تجاوز قيمتها 200 مليار درهم، وتمثل القمة فرصة حقيقية لتحويل هذه الرأية إلى استثمارات حق شركائنا على أرض الواقع. من هذا المنبر أخوي أحمد نحن ندعو الجميع ليكونوا جزء من هذه القمة، وفرصة حقيقية لتعرف على مستقبل المدن والبنية التحتية ومشاركتنا في صياغتها إن شاء الله.
1: بإذن الله. الأستاذ محمد صياح المنصوري، مدير مكتب التخطيط الاستراتيجي المؤسسي والخدمات المساندة بمركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، شكرا لك.
0: العفو، الله يطول عمرك.

0: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

0: على 600-55-12-22 مستمعينا ورسائل النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. ملاحظاتكم، مقترحاتكم، مواضيعكم مستمعينا تقدرون أكيد تراسلونا فيها، وبإذن الله ما يصير خاطركم إلا طيب. في النهاية كل ما يصب في مصلحة الوطن والمواطن والمقيم كذلك نحن أكيد موجودين عشانه. طيب، برعاية سيف بن زايد، المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر أيس نار 2026 ينظم من 19 إلى 21 من مايو، يعني أسبوع الجاي بإذن الله، برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. يعقد المعرض الوطني أو الدولي عفوا للأمن الوطني ودرء المخاطر نسخته التاسعة أيس نار 2026 خلال الفترة من 19 إلى 21 مايو في مركز أدنك أبوظبي. وتنظم هذا الحدث المتخصص في تطوير منظومة الأمن الوطني واستعراض أحدث أنظمة الأمن وحلول الدفاع المدني، والذي يعقد كل عامين مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع وزارة الداخلية وبشراكة استراتيجية مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي. يعد أيس نار منصة مهمة لتعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن وتبادل المعرفة، ما يرفع من مستوى القدرات الأمنية الوطنية على المستوى الإقليمي والعالمي. وتعقد هذه النسخة تحت شعار نجتهد اليوم لنبني أمن الغد لتكون الأكبر منذ انطلاق المعرض، إذ تجمع نخبة من أبرز منظمات الأمن الدولية والجهات الحكومية وقادة الصناعة ورواد التكنولوجيا للتصدي للأولويات المتطورة في قطاع الأمن الوطني على مستوى العالم. طبعا تستقطب النسخة التاسعة لهذا العام من المعرض أكبر الشركات المحلية والدولية المتخصصة في قطاعات الأمن لتكشف عن أحدث ابتكاراتها في الأمن السبراني والذكاء الاصطناعي وتقنيات المراقبة وأنظمة الاستجابة للطوارئ وحلول حماية البنية التحتية الحيوية. وتبرز في هذه النسخة أيضا القطاعات المدنية والتجارية اللي تتصدرها أنظمة أمنية مبتكرة مصممة خصيصا لقطاعات الرعاية الصحية والزراعة الذكية والخدمات اللوجستية والمدن الذكية والبنية التحتية. إن شاء الله هذا المعرض راح ينطلق بإذن الله، المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر أيس نار 2026 ينطلق بإذن الله يوم 19 مايو وحتى 21 من الشهر نفسه. طيب، عندنا يطول لي بعماركم، صحة أبوظبي تطلق برنامج بحثي للكشف المبكر عن المخاطر الصحية، وبما أن الإنسان أولوية فالصحة كذلك أكيد أولوية. أطلق إدارة الصحة أبوظبي برنامج بحثي مشترك مع أورا، الشركة العالمية المتخصصة في تقنيات الصحة الرقمية والمصنعة للخاتم الذكي أورا رينج، بهدف توظيف البيانات الحيوية المستمرة في دعم الكشف المبكر عن المخاطر الصحية وتقديم رعاية صحية أكثر دقة وتخصيصا على مستوى الفرد والمجتمع. يجسد التعاون تحول نوعي في نموذج الرعاية الصحية في أبوظبي، عبر الانتقال من الاستجابة للمرض إلى استباقه والحد من مخاطره. مثل ما تعرفون مستمعين، دولة الإمارات تستخدم هذا النهج الجميل وهو نهج الاستباقية حتى في الأمور الصحية. فأبوظبي والرعاية الصحية في أبوظبي تبى تنتقل من الاستجابة للمرض إلى استباقة والحد من مخاطره من خلال دمج البيانات الصحية بالمؤشرات الحيوية اللحظية اللي يتم تتبعها بشكل مستمر، وهذا يتيح فهم أدق لتطور الحالات الصحية والتدخل في الوقت المناسب لتحسين النتائج الصحية. طبعا تستند الشراكة إلى البنية التحتية المتقدمة للصحة العامة في أبوظبي وما تمتلكها الإمارة من بيانات صحية متكاملة، مع دمجها بالرؤى اللحظية والمستمرة اللي توفرها شركة أورا عبر المؤشرات الصحية الرئيسة، بما يسهم في بناء قاعدة متقدمة لفهم صحة المجتمع وتحديد عوامل الخطورة ودعم التحول نحو الرعاية الوقائية والشخصية. طبعا تعزز البيانات الصحية المتتابعة زمنيا المتوفرة في أبوظبي مكانتها منصة رائدة لأبحاث صحة السكان من خلال إتاحة فهم أعمق لكيفية ظهور وتطور الأمراض منها السمنة، السكري، أمراض القلب، الأوعية الدموية، إلى جانب كذلك المخاطر المرتبطة بصحة الأم. يركز البرنامج في مرحلته الأولى على صحة المرأة انطلاقا من دورها المحوري في صحة الأسرة والمجتمع، حيث سيتم تطوير مسارات بحثية متقدمة في مجالات الصحة قبل الحمل والرعاية خلاله. طيب وبما أن ختمنا الحديث عن المرأة، الاتحاد النسائي ينظم الملتقى الدبلوماسي الثقافي الأول لعام 2026. نظم الاتحاد النسائي العام في مقر بالعاصمة أبوظبي بالتعاون مع المجموعة الدبلوماسية لعقيلات السفراء الملتقى الدبلوماسي الثقافي الأول لعام 2026 تحت عنوان الاستثمار الآمن، فرص المرأة في المعادن الثمينة، بحضور نخبة من الخبيرات والمتخصصات في المجالات الاقتصادية والمصرفية. هذا الخبر مستمعينا أول أمس يوم 9 مايو. أكدت نورة خليفة السويدي الأمين العام للاتحاد النسائي العام أن تنظيم هذا الملتقى يأتي بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لتعزيز قدرات المرأة الإماراتية والمقيمة في الجوانب الاقتصادية. أعربت عن سعادتها بإعادة إحياء هذا التجمع الدبلوماسي اللي يجسد روح العمل المشترك ويشكل جسر ثقافي يربط بين مؤسسات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية بما يسهم في تبادل الخبرات وبناء مجتمعات أكثر استدامة. وأضافة أن اختيار الاستثمار في المعادن الثمينة موضوع لهذا الملتقى يعكس مواكبة الاتحاد للاهتمام المتنامي لدى النساء ولا سيما فئة الشباب بمجالات تنمية الأصول والاستثمار الآمن، مؤكدة حرص الاتحاد على فتح آفاق جديدة للنقاش تثمر رؤى عملية تعود بالنفع على مسيرة التمكين الاقتصادي للمرأة. طيب، وفي خبرنا الأخير قبل اللقاء، الصحة تؤكد على إجراءات الجاهزية الصحية لحجاج الدولة لسنة أو موسم 2026. أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أهمية الاستعداد الصحي واتباع التدابير الوقائية لحجاج دولة الإمارات العربية المتحدة استعدادا لموسم الحج بإذن الله 2026. أوضحت الوزارة أهمية الجاهزية الصحية المبكرة لدعم الحجاج في أداء المناسك براحة ووفق الإرشادات الصحية المعتمدة من خلال الالتزام بالتدابير الوقائية والحصول على اللقاحات المطلوبة واتباع الإرشادات الطبية قبل السفر وأثناءه. أكد معالي أحمد بن علي الصايغ وزير الصحة ووقاية المجتمع أن دولة الإمارات تتبنى رؤية استباقية لبناء نموذج متقدم للرعاية الصحية الوقائية يتجاوز حدود تقديم الخدمة إلى تعزيز الجاهزية ورفع مستوى الوعي لدعم اتخاذ القرارات الصحية السليمة. هاتفيا مستمعينا معنا الدكتورة هدى سليمان الضنحاني، طبيب استشاري الأمراض المعدية لدى الأطفال بمدينة الشيخ خليفة الطبية صحة. حياك الله دكتورة.
1: أهلين، السلام عليكم ورحمة الله.
0: حياكم الله. السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا دكتور، أهلا وسهلا.
1: الله يحييكم، مشكورين على الاستضافة.
0: شكرا لك على استجابة هذه الدعوة دكتورة، شكرا. دكتورة، اليوم احنا نتكلم فيما يخص الأطفال، الحساسية والكحة والسعال الديكي. كيف يميز بداية الأهل بين الكحة الناتجة عن الحساسية والكحة بسبب عدوى مثل سعال الديكي؟
1: طبعا بشكل عام الكحة هو عرض جدا وارد في الأطفال، يعني ممكن يكون من أكثر الأعراض اللي تخلي الأهل يبون الطفل عنده في العيادات. لكن الكحة بشكل عام إذا كنا بنميز بين الكحة اللي لها علاقة بالحساسية والكحة اللي لها علاقة بالسعال الديكي، الكحة الحساسية عادة تكون كحة جافة، عادة تكون أحيانا مصاحبة لها أعراض تنفسية أخرى، مثلا زيادة السيلان في الأنف تكرمون، أو حتى حكة في العين، أو حتى حكة في الحلج نفسه، ممكن الطفل إذا كان كبير يقدر يشتكي من هالشيء، أو حساسيات أخرى حتى، وممكن تزيد بسبب التعرض لغبار، تعرض لرياضة، أو التعرض حتى لحتى البرفيومز أو العطور اللي هي تكون ريحتها قوية.
0: نعم.
1: وتكون زيادة أكثر في الليل، فممكن الأم شكوتها أن الكحة تزيد عليه في الليل مثلا، أو الكحة تزيد عليه يوم يدخل أماكن معينة ويروح ألعاب معينة، فهذه تمشي مع أعراض الحساسية. أحيانا بعض الأطفال اللي أصلا عندهم قابلية للحساسية يكون عندهم حساسيات أخرى، مثلا حساسية في الجلد أو حساسية في الأنف، فالطفل بشكل عام يكون بخير ما عدا أنه هو يكح ودائما خشمة يعني تكرمون دائما يصب أو عنده دائما أعراض تنفسية أخرى أو أعراض حساسية أخرى، بس ما يكون عنده حرارة، ما يكون عنده أعراض تدل على التهاب بكتيري.
0: نعم.
1: الحين بالنسبة للسعال الديكي أيضا يسبب كحة، ولكن السعال الديكي سببه هو التهاب بكتيري. هذا النوع من البكتيريا أيضا قد لا يسبب حرارة بالنسبة للطفل، لكن الكحة اللي تكون بسبب السعال الديكي تكون كحة جدا مميزة حقنا، تكون كحة متكررة متكررة متكررة، أحيانا يكون حتى صعب أنه هو ياخذ نفس بين الكحة والثانية، وأحيانا يشهق فيها خاصة إذا كان الطفل كبير يكون فيه
0: كبير. يعني كم كم العمر؟
1: كبير في العمر يعني مثل الأطفال اللي هم 4-5 سنوات أو حتى فوق 3 سنوات. أما الأطفال الصغار ممكن ما يكون عندهم هذا الصوت واضح ومميز، ممكن تكون بس كحة كحة كحة وبعدين من كثرة الكحة تكرمون ممكن يرجع أو يزرق أو يكون في عنده صعوبة في النفس ويوقف النفس، خاصة الأطفال الرضع.
0: نعم.
1: ممكن تكون الأعراض فقط كحة كحة وفجأة لا سمح الله يوقف النفس أو يزرق على الأم. فالأعراض تتفايت وتتفاوت بين الأعمار، حتى أحيانا كبار السن ممكن هم أكثر الناس اللي خضوا التطعيم وهم صغار.
0: نعم.
1: ويكحون يكحون يكحون ما يعرفون شو سبب الكحة، بس قد يكون سببها سعال ديكي. فالعرض يفرق على حسب عمر الطفل.
0: نعم، لكن لو تكلمنا الأعراض اللي يعني تستدعي القلق، إن لابد أن الحين أزور الطبيب ضرورة، حتى يعني إن أخاف أن يكون عند ولدي مثلا سعال الديكي أو غيرها مثلا من الأمراض بعيد الشر.
1: صحيح، طبعا هذا سؤال مهم، لأن نحن كمثلا كأمهات كيف نحن نميز؟
0: نعم.
1: بشكل عام إذا كانت الكحة متكررة متكررة مع وجود الشهيق مثل ما قلت لك.
0: نعم.
1: هذا في الأطفال الكبار ممكن يدل على وجود سعال ديكي. في الطفل الصغير إذا كانت الكحة تأثر عليه فيها صعوبة في النفس، ما يقدر يتنفس مثلا، تلاحظ أن الأم هو يبذل مجهود للنفس.
0: نعم.
1: أو لا سمح الله مع بعد الكحة دائما يرجع يرجع يرجع وما يقدر أنه هو حتى يعوض السوائل اللي يفقدها من الترجيع.
0: نعم.
1: أو حرارة مستمرة مع الكحة، إذا كانت في حرارة مستمرة مع الكحة معناته في عندنا التهاب في الصدر في الأغلب، قد يستدعي زيارة الطبيب. وطبعا في الأطفال الرضع والأطفال الصغار الكحة اللي صاحبها حتى خمول أو عدم الرضاعة أو حتى لا سمح الله توقف في النفس بين فترة وفترة مع الكحة، هذه أعراض تخلي الشخص أنه لازم يعني يجيب الطفل لمراجعة الطبيب ولتقييم الطبي الصحيح.
0: نعم. أقول الدكتورة في بعض الأسر يعني تنتظر يوم أو أكثر أو أقل، يعني شو المفترض الصحيح أنه أنا الحين لازم أودي، خلاص بدت عليه الأعراض لابد أني أودي، كم المدة اللي أعطي الطفل حتى يعني من إلى أن أنقله إلى المستشفى؟
1: طبعا نحن ما نبى نسبب قلق عند الأمهات، مو أي كحة يعني أنا على طول لازم أجيب الطفل، لأن الكحة عرض مثل ما قلنا جدا جدا وارد ويصير مع الالتهابات الفيروسية، والالتهابات الفيروسية وايدة خاصة الأطفال الصغار. لكن اللي هي نحن نعتبرها الخطوط الحمراء، يعني طفل أبدا ما يرضع أو إذا كان كبير يعني ما يأكل، عنده خمول شديد، إذا كان عنده حرارة شديدة مع يعني أعراض أخرى مثل صعوبة شديدة في النفس أو بلغم زيادة مع الكحة، هني هذه أعراض يعني تخلي الشخص أنه لازم يجيب بطريقة أبكر. أو إذا كانت استمرت الكحة أنه هو صح بخير بس الكح صار لأسبوعين أكثر عن أسبوعين، هذه تعتبر كحة مزمنة تحتاج إلى تقييم طبي أيضا.
0: نعم. ختاما دكتورة، كيف يمكن للوالدين الوقاية من السعال الديكي وحماية أطفالهم خاصة من خلال التطعيمات؟
1: طبعا أولا تطعيمات جدا مهمة في الحماية من الأعراض التنفسية مو بس السعال الديكي. وبالنسبة للسعال الديكي الدولة موفرة أوريدي تطعيم من ضمن جدول تطعيمات الأطفال في الدولة.
0: نعم.
1: السعال الديكي أيضا، وبالتالي الالتزام بالتطعيم مهم خاصة في الفترة الأولى من سنوات العمر، لأن كل ما عطينا الطفل التطعيمات في بداية حياته هذا يعطي مناعة للسنوات القادمة، وحتى من بعدها يحتاج قد يكون جرعات فقط دائمة في المدرسة مثلا لتدعيمه ضد السعال الديكي. السعال الديكي من التطعيمات المتعارف عليها أن مع العمر الحماية من التطعيم قد تحتاج إلى جرعات داعمة، حتى الناس الكبار يعني اللي صار لهم أكثر من 10 سنوات ما خذوا التطعيم يقدرون يأخذون جرعة داعمة لتطعيم السعال الديكي. فطبعا الالتزام بجدول تطعيمات الدولة الموفرة لنا، حاليا جدول التطعيم جدا غني وبأكثر عن 15 التهابات ممكن تكون موجودة مغطاية في جدول التطعيمات. غير هذا والأهم الأمهات الحوامل، لأن أكثر ناس ممكن لا سمح الله تدخل عناية مركزة أو تحتاج إلى دعم تنفس صناعي أو حتى لا سمح الله يسبب الوفيات في الأطفال الصغار، هو السعال الديكي قد يسبب وفيات في الأطفال اللي هم

0: من عمرهم إلى عمر 3 شهور. وفي هالفترة مثل ما كل الأمهات يعرفون جدول التطعيم يبدأ على عمر 2 شهر، فيكون الطفل ما تغطى عن طريق جدول التطعيمات. فالطريقة لحماية الطفل منها من السعال الذكي في هذه المرحلة اللي تعتبر جدا حرجة في حياة الطفل هو عن طريق تطعيم الأم. فالأم تقدر أنها عن طريق أخذ تطعيم السعال الذكي خلال فترة الحمل وخاصة الفترة الأخيرة من الحمل زيادة مستوى الأجسام المضادة في الجسم، وبالتالي هذه الأجسام المضادة تنتقل من الأم الحاملة إلى الطفل وتحمي الطفل خلال الفترة الحرجة من حياته الأولى.
1: نعم. الدكتورة هدى سليمان الضنحاني طبيب استشاري لأمراض المعدية لدى الأطفال بمدينة الشيخ خليفة الطبية صحة. شكرا لك دكتورة.
0: العفو، مشكورين. الله يحفظك.

استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544.

0: كلمات الهاتفية 655-1222.
1: برنامج ستوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

0: على 600-551-222 وكذلك الرسائل النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. عندنا رد من بلدية مدينة العين جزاكم الله خير حول إحدى المواضيع اللي تم إرسالها من قبل المشارك راشد بطي اللي كان عنده مقترح لمنطقة القوع بإنشاء استراحة تخدم المواطنين والسياح بالإضافة إلى إنشاء سوق شعبي. طيب الرد من بلدية مدينة العين التابعة لدائرة البلديات والنقل: تم تحويل المقترح للإدارة المعنية للنظر في إمكانية تنفيذه وسيتم وفاتكم بأي مستجدات حول الموضوع. جزاكم الله خير. طيب احنا عندنا اللقاء إن شاء الله على دقيقتين ولكن ناخذ خبر مكتب الذكاء الاصطناعي يطلق دليل أبرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي. أطلق مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد دليل أبرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي ليمثل مرجعا يمكن الجهات الحكومية والخاصة والأفراد والمطورين والمواهب من الاستخدام الأمثل لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي وتعزيز توظيفه في المجالات المختلفة. ويأتي إطلاق الدليل في إطار مبادرات مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد لتعزيز ثقافة الابتكار الرقمي وتمكين الأفراد والمؤسسات من مواكبة التحولات المتسارعة في عالم التكنولوجيا وتحقيق أهداف وخطط تسريع تبني الذكاء الاصطناعي في القطاعات المختلفة. هاتفيا مستمعين معانا الأستاذ ابتسام علي السعدي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الصناعية بالإنابة، حياكم الله.
1: صباح الخير، شو اخبارك استاذ احمد؟
0: يا مرحبا، صباح النور والسرور، نورتوا برنامج استوديو واحد، الله يحفظكم.
1: نور بيك وبمشاهدينك ومستمعينك.
0: الله يحفظكم يا ربي. يطول لي بعمرك، اليوم احنا نتكلم عن نتائج بارزه في ختام اصنع في الامارات لدعم المنتج الوطني، وبعد ختام اصنع في الامارات ابرز النتائج اللي حققها الحدث على مستوى دعم الصناعه الوطنيه وتعزيز مكانه الامارات الصناعيه.
1: هاي السنة ولله الحمد احنا جدا فخورين، احنا نقول هاي كانت سنة استثنائية بكل المقاييس. شهدنا حضور اكثر من 146 ألف زائر بزيادة تقارب تقريبا 19% عن العام الماضي، وكان في اكثر من 1245 عارض في 12 قطاع صناعي. المساحة اللي تم استخدامها هي اكثر من 88 ألف متر مربع، وهذا لو يعكس حجم الثقة والاهتمام المتزايد بالصناعات الوطنية. الحدث نفسه عاد فترة، يعني ما عاد انه مجرد مجال العرض او مركز تجاري، بل اصبح مركز صناعي متقدم قادر على جذب الاستثمارات، توطين الصناعات وزيادة الصادرات وتعزيز التنافسية. شفنا بعد كان عدد من الاتفاقيات اللي تم توقيعها اكثر من 200 اتفاقية ومذكرة تفاهم، وتم الاعلان عن فرص شراء صناعية لأكثر من 180 مليار درهم في العشر سنوات القادمة ل5000 منتج. طبعا هذا بهدف توطين سلاسل الإمداد ودعم استدامة القطاع الصناعي. هاي النتائج ما جات فقط من اليوم، ها عمل خلال العام كامل وبالتعاون كل الجهات اللي كانت مشاركة ولله الحمد.
0: نعم، أهم الفرص والشراكات اللي وفرها الحدث للشركات والمستثمرين لدعم نمو القطاع الصناعي في الدولة.
1: والله شهدنا هاي السنة إعلان عن استثمارات بمليارات الدراهم في قطاعات استراتيجية، مثلا تعزيز وألفا بابي أعلنوا عن اتفاقية ب 36 مليار درهم لمشاريع كيميائية صناعية في الرويس، بالإضافة أن تم الإعلان من طرف مبادلة عن 4.6 بليون درهم في قطاعات التكنولوجيا والغذاء والصحة. وكان وكيزات أعلنت عن توسع في المناطق الحرة بقيمة 2 مليار درهم. كذلك تم إطلاق حزمة دعم بقيمة 19 مليار درهم لتسهيل التمويل الصناعي ودعم التحول التقني وتمكين المصانع من تبني التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي. بعد كان في إطلاق مبادرة مهمة هي إطلاق صندوق برأس مال مليار درهم لدعم سلاسل الإمداد الوطنية، بالإضافة إلى بناء قاعدة صناعية قوية ومرنة. وشفنا أيضا تمكين مباشر للشركات الوطنية من خلال صفقات توريد وفرص شراء بقيمة 104 مليار درهم. هذا يفتح المجال أمام المصانع الوطنية لتوسيع وزيادة الإنتاج والدخول في دعم سلاسل التوريد للمشاريع الكبرى.
0: نعم. الوزارة كرمت 20 جهة وشخصية داعمة لبرنامج المحتوى الوطني، هذا التكريم أستاذة شو يمثل في تشجيع، بالنسبة لتشجيع دعم المنتج والخدمات الوطنية؟
1: طبعا التكريم هي رسالة تقدير من قبلنا لكل جهة وشركة ساهمت فعليا في دعم الاقتصاد الوطني والمنتج الإماراتي، سواء من خلال توجيه المشتريات للمنتجات الوطنية أو دعم الكفاءات الإماراتية أو الاستثمار في سلاسل التوريد المحلية. احنا ما نقول فقط تم تكريمهم وفقط أبطال المحتوى الوطني، كل من ساهم في دعم المحتوى الوطني هو واحد من الجهات اللي احنا نقدرهم ونميزهم، ولكن تعرف كل سنة احنا لازم نختار عدد محدود من هاي الجهات. برنامج المحتوى الوطني اليوم أصبح واحد من أهم الممكنات لدعم الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسية الشركات، ويسلط الضوء على النماذج الناجحة اللي ساهمت في تحقيق ولها أثر اقتصادي حقيقي في هذا البرنامج. والتكريم يأتي كرسالة واضحة لدعم المنتج الوطني اليوم، هي مسؤولية كل جهة مشاركة، كل جهة موجودة على أرض الوطن لدعم وتمكين المحتوى الوطني، لنشوف أثرها إن شاء الله في الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، بالإضافة إلى نحن نشوفها في دعم التوظيف لشبابنا في القطاع الخاص
0: بإذن الله. ختاما أستاذة، كيف يدعم برنامج المحتوى الوطني الشركات الوطنية ويسهم في تعزيز الاقتصاد والصناعة داخل الدولة؟
1: اليوم البرنامج بشكل بسيط يوجه الانفاق والطلب نحو المنتجات والخدمات الوطنية، وهذا يخلق فرص كبيرة للشركات الإماراتية انها تنمو وتتوسع وتنافس داخل وخارج الدولة. اليوم برنامج المحتوى الوطني ساهم في اعادة توجيه اكثر من 473 مليار الى الاقتصاد الوطني، وهذا انعكس بشكل مباشر على نمو المصانع المحلية، خلق فرص عمل، تعزيز سلاسل الامداد داخل الدولة. خلال اصنع في الامارات كان عندنا يوم هو يوم المحتوى الوطني، وتم عقد اكثر من 260 اجتماع اعمال مباشر ما بين الشركات والمستثمرين، وهذا خلق فرص تعاون جديده وفتح مجالات جديده للشركات انها توطن سلاسل الامداد، بالاضافه فتح مجال للشركات الصغيره ومتناهيات الصغر والمتوسطه على ان هي تتعرف على الشركات الكبيره وتفتح لها مجال في فرص المشتريات الموجوده عندهم. فاليوم البرنامج يلعب دور مهم في دعم الاكتفاء الذاتي، تقليل الاعتماد على الواردات، خصوصا في الصناعات الحيويه والاستراتيجيه للدوله.
0: ابتسام علي السعدي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الصناعية بالإنابة، شكرا لك أستاذة.
1: شكرا جزيلا لكم وإن شاء الله يوم سعيد.

0: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

0: 6005551222 والرسائل النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio@admn.ae. الإمارات الصحية تدخل أول جهاز للضغط السلبي المتناوب. خلونا نشوف تفاصيل هذا الجهاز. أدخلت مؤسسة الإمارات الصحية لأول مرة في منشآتها الطبية الموزعة في 6 إمارات أول جهاز للضغط السلبي المتناوب لعلاج نقص التروية الدموية والقدم السكري وأمراض الأوعية الطرفية، إضافة إلى تسريع التئام الجروح والتخفيف من آلام أسفل الظهر والإجهاد العضلي في الأطراف السفلية. كما يستخدم هذا الجهاز الذي أدخل في مستشفى الفجيرة في علاج الحالات المرضية المزمنة الناتجة عن تراكم غير طبيعي للسائل اللمفاوي في الأنسجة، مما يسبب تورم واضح في الذراعين الساقين أو غيرهم من أجزاء الجسم، تنتج عن خلل في الجهاز اللمفاوي المسؤول عن تصريف السوائل من الجسم. سبحان الله. أكدت المؤسسة أن الجهاز أظهر نتائج إيجابية لدى المرضى المحولين من عيادات الأوعية الدموية والسكري في ظل الحاجة إلى علاجات طويلة الأمد لهذه الفئات، مشيرة إلى أن إدخال هذا الجهاز يأتي خطوة تعكس التزام المؤسسة بتبني أحدث التقنيات العلاجية وتعزيز جودة الرعاية الصحية المقدمة، بما يسهم في تطوير خيارات العلاج غير الجراحي وتحسين النتائج السريرية للمرضى. ويعد هذا الجهاز من التقنيات الحديثة والآمنة اللي تعتمد على تطبيق الضغط السلبي المتناوب لتحفيز الدورة الدموية والتدفق اللمفاوي في المنطقة المستهدفة. كذلك الإمارات للعناية الحرجة تكشف عن أدوية جديدة وجهازين يعملان بالذكاء الاصطناعي، ودخل رسميا الذكاء الاصطناعي لعالم الصحة والطب. كشف مؤتمر الإمارات للعناية الحرجة بدورة 22 التي اختتمت أمس في دبي عن عدد من المضادات الحيوية المزدوجة لمكافحة الالتهابات والفطريات، والتي كشفت الدراسات التي أجريت على المرضى بعد استخدامهم لها عن نتائج إيجابية للغاية على صعيد سرعة التعافي وتجنيبهم المكوث في المستشفيات لفترات طويلة. أكد الدكتور حسين ناصر الرئيس المؤسس لجمعية الإمارات للعناية المركزة في جمعية الإمارات الطبية رئيس المؤتمر أن المؤتمر أصبح علامة فارقة في دول الخليج العربية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خاصة للشركات العالمية المصنعة للأجهزة والمعدات الطبية التي أصبحت تتنافس لعرض أحدث ابتكاراتها ومنتجاتها في دولة الإمارات، باعتبارها بوابة الدخول لأسواق هذه الدول اللي تشهد طفرة نوعية في تقدم وتطور خدمات الرعاية الصحية، خاصة مع تسارع النمو السكاني والتوسع الجغرافي بمختلف دول المنطقة. وللتواصل هاتفيا مستمعينا 6551222 ومعانا أبو محمد. حياك الله يا أبو محمد.
1: مرحبا، السلام عليكم.
0: عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
1: الله حيك. مرحبا.
0: يا مرحبا طويل العمر، تفضل.
1: طال عمرك. أنا بس عندي طلب ملاحظة من كلية التقنية العليا.
0: خير إن شاء الله، تفضل.
1: أنا الحمد لله عندي بنات خرجا 3 قبل من كلية التقنية، 4 وهي رابعة الحين بتخرج.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: الله طال عمرك. بس كان يعطون خصم، عندهم خصم للمواطنين وللمتفوقين.
0: خصم شو؟
1: يعطون خصم خاص من الرسوم. خصم للمواطنين.
0: نعم.
1: خصم للمتفوقين.
0: طيب.
1: كانت كنا ندفع 12500 على السمستر.
0: نعم.
1: سمستر واحد.
0: نعم.
1: تفاجأنا من 3 أشهر جانا قرار تعديل الرسوم والغاء الخصومات كلها.
0: هذا الكلام متى يا أبو محمد؟
1: من 3 أشهر تقريبا.
0: على بداية العام، خلنا نقول السمستر الجديد، صح؟
1: بعد ما كان الدراسة بدأت في شهر 2.
0: نعم.
1: بس ما أذكر التاريخ تحديدا.
0: نعم.
1: أنا بس رجائي اليوم يميزون الطالب المتفوق مثل ما كان القرار، يرجعون القرار السابق.
0: نعم.
1: يعطون خصم للطالب المواطن.
0: بنتك من المتفوقات يا أبو محمد؟
1: الحمد لله يا جيبي مالها جريب 4.
0: تبارك الله.
1: 3.97 يعني.
0: ما شاء الله.
1: على شيء. يعني.
0: صحيح ما شاء الله تبارك الله.
1: وهم كانوا مميزين، بس ما أدري شو صار وأرقوا القرار فاجئونا بالقرار والزمونا بالمبلغ، لأن يعني حتى مسج كان إيميل، حتى إيميل وصلني إن الرسوم اللي المفروض تدفعها 12500. قلنا تمام.
0: نعم.
1: فجأة يعني حين حتى من يومين انك لازم تدفع يوم 10/5 اخر موعد عندك ولا بنتك ما تدخل.
0: 10/5 امس يعني
1: امس وانجبرت اني ادفع المبلغ كنت دافع 9
0: نعم
1: وقاعد دفعت 28,000 البارح.
0: يعني المجموع كم؟ 37
1: 37,000 وانا فوق استطاعتي. انا ما اتكلم عن نفسي يعني حتى الباجين يعني اي واحد متفوق لازم يكون له تقدير. الدولة الحمد لله تقدر المتفوقين في كل مكان.
0: الغاء الخصومات شمل الجميع جميع الطلبة ولا
1: جميع الطلبة مو بنا عن بنتي يعني جميع الطلبة يوم الغاء الخصومات كلها. يعني ما ادري انا
0: سبب كلية التقنية وين ابو ظبي؟
1: لا هي كلية التقنية دبي.
0: كلية التقنية دبي.
1: نعم
0: طيب. طيب انت الحين طلبك طولي بعمرك يا ابو محمد ان يراعون
1: الطلبة المتفوقين ويرجعون الخصومات مثل ما كانت. ما اقول مسوي حتى مجاني بندفع 12,000 مقدور عليه.
0: نعم
1: كل سمستر وانا حتى قدمتهم طلب يعني حتى انهم يراعونهم عندهم مثل منح وشديد للطلبة المتفوقين.
0: ما زرتهم ابو محمد؟ ما زرتهم الكلية المقار؟ كلمت حد منهم؟
1: والله انا زرتهم كلية تقنية دبي.
0: نعم
1: وقال ان شاء الله بنشوف الموضوع وقدم طلب وما كان في استجابة للاسف. قدمت مرة ثانية طلب مكتب الأستاذ فيصل المدير.

0: خلي تقدم بني طلبات، قدم طلبات وظروف الخاصة كل شيء.
1: نعم.
0: وأنا أقول بصفة عامة أنا يراعون كل الطلبة المتفوقين ورجعون الخصومات مثل ما كانت.
1: نعم.
0: دفعون الرسوم بس شيء معقول، أنا ما عندنا أي اعتراض يعني، قدم مندفع رسوم ما عليه بس دفعونها. والبنت ما تزوجت 6 سنوات، اليوم نعرف إذا حد تزوج 6 سنوات يدفعون الرسوم. أنا بنتي ما تزوجت، بنتي كانت أول سنة صارت جامعة الشارجة وردت سجلت كل التقنية، وأول ما سجلت قالون هم قالونا اصبري للسمستر يا قدمي وخلاص. هم طلبوا منها يعني تقريبا سنة ونص، وحين متواصل وياها ما كملت 6 سنوات.
1: بس هي من دخلت الكلية لليوم هي ما تأخرت عن شيء أو
0: ولا
1: مثلا
0: تأخرت ولا على شيء، متميزة من دخلت
1: ما شاء الله.
0: قال عليهم اعطوها خصم، اصلا اعطوها خصم عشان هي متميزه، اعطوهم خصم.
1: هذا في البدايه.
0: ايه حتى السنه الماضيه سمستر لطاف بعد انا دافع 12500.
1: نعم. ولكن هل سمستر شلوا الخصومات جميعا؟
0: شلوا الخصومات كلها.
1: نعم.
0: لا خصم مواطن ولا خصم متفوق ولا شيء، ادفع كل شيء 37000. وحتى قد بصور عشان يردون علي.
1: نعم.
0: فياني قرار نهائي انك انت
1: يا تدفع
0: تدفع يا بنتك ما تدخل امتحانات.
1: والامتحانات على الابواب الحين.
0: ايه اذا ما اخر اخر ديد لاين هذا 10/5.
1: هي خريجه؟
0: لا باقي لها سنه طالع.
1: باقي لها سنه، بالتوفيق ان شاء الله وامورها طيبه باذن الله يا ابو محمد.
0: الحمد لله.
1: سواء بنتك ان شاء الله او بقيه البنات او الشباب اللي موجودين في كليات التقنيه او غيرها من الجامعات باذن الله في النهايه.
0: الله خير، احنا بناتي كلها خرجت منك وحسيتي دخلت الدنيا هناك.
1: لا باذن شوف ابو محمد، يعني نحن في دوله الامارات ولله الحمد احنا دائما نقول وهذا شيء يطبق على ارض الواقع، الانسان اولا. فالتعليم والصحه اكيد من اولويات الانسانيه، خلينا نتكلم. فان شاء الله ان امورها طيبه.
0: الله يبارك
1: فيك باذن الله يا ابو محمد.
0: مشكور
1: الله يقويك ويعطيكم الصحة والعافية.
0: الله يقويك. مشكور.
1: العفو العفو العفو، الله يحفظك. طيب الأمور طيبة بإذن الله، أنا مطمن ومتأكد إن شاء الله بأن راح يراعون وراح يشوفون الموضوع على أتم وجه وأكمل شكل إن شاء الله بما يرضي جميع الأطراف، لأن الصحة التعليم هذه من الأشياء يعني اللي مسلم بها في دولة الإمارات ولله الحمد، وخالصين لنا بإذن الله ما في حد ممكن أن يواجه مشكلة سواء بالتعليم أو الصحة بإذن الله تعالى. فبإذن الله أن أبو محمد بناتك أو بنتك موضوعها محلولة أو غيرها كذلك من اللي يسمعونا والحال نفس الشيء بإذن الله أن أمورهم طيبة. طيب ما شاء الله الأخبار بما يخص الصحة كثيرة خلال الويكند، وصحة تواصل تطوير منظومة صحية متقدمة بدعم وإشراف دائرة الصحة أبو ظبي. تواصل صحة بدعم وإشراف دائرة الصحة أبو ظبي تطوير منظومة صحية متقدمة تعزز من مكانة دولة الإمارات مركز عالمي للرعاية الصحية والابتكار الطبي، من خلال تبني أحدث التقنيات الصحية والرقمية وتعزيز البحث الطبي وتمكين الكفاءات الوطنية بما يدعم بناء نموذج صحي قائم على الابتكار والوقاية والرعاية المتمحورة حول الإنسان. أكدت الدكتورة بادية البندر مدير إدارة الشؤون الطبية في صحة بمناسبة يوم الإمارات الطبي، وهذا الخبر مستمعينا أول أمس الذي يوافق 9 مايو من كل عام، أن صحة تواصل العمل على بناء منظومة صحية أكثر ترابطا واستباقية تعتمد على الوقاية والطب الدقيق والبحث الطبي والاستخدام المسؤول للتقنيات المتقدمة بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو نموذج صحي قائم على التنبؤ والوقاية والحماية. تعزيز الإجراءات الاحترازية كذلك في الظفرة مع بدء موسم الرعي. مع دخول موسم الرعي في منطقة الظفرة تكثف بلدية الظفرة جهودها الميدانية والإجراءات الاحترازية الرامية إلى تعزيز السلامة المرورية للحد من مخاطر عبور الحيوانات السائبة على الطريق الخارجي أو على الطرق الخارجية عفوا، حيث عززت البلدية من عدد الدوريات اليومية المختصة بفحص وصيانة ومتابعة البوابات الذكية المانعة لعبور الجمال والتأكد من جاهزيتها وأغلاقها بالشكل الصحيح بما يضمن كفاءة عملها واستمرارية أدائها، وهذا يسهم في تقليل احتمالية خروج الحيوانات للمحافظة على سلامة مستخدمي الطرق. وتواصل البلدية دعم هذه الجهود باستخدام البوابات الإلكترونية الذكية المانعة لعبور الجمال، والتي تتميز بأنظمة استشعار تتيح الفتح والإغلاق التلقائي ما يعزز من مستوى الأمان والانسيابية خاصة خلال موسم الرعي الذي يشهد كثافة في تنقل الحيوانات. طيب عندنا كذلك رسالتين عبر 3544 عليكم السلام ورحمة الله.

الله وبركاته. عندي موضوعي مع بيتي، أوقات أواجه مشكلة أوقات الأمطار. طيب إن شاء الله ما في مشكلة وإن شاء الله أنها محلولة بإذن الله. حط رقم تليفونك ونتواصل معك إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله يا أبو محمد. طيب عليكم السلام، هو نفسه تكرر الموضوع، حط رقم تليفونه فوق. طيب جزاك الله خير. عليكم السلام، عندي موضوع مع أحد البنوك بوسالم، يتم التواصل إن شاء الله يا بوسالم. قبل لا أكمل لكم مستمعينا أخبارنا، أذكركم باللقاءات التي تم عملها اليوم في برنامج استوديو واحد لحلقتنا اليوم مع بداية هذا الأسبوع المبارك بإذن الله من دولتنا المباركة. اللقاء الأول كان عن قمة أبوظبي للبنية التحتية التي تنطلق غدا بإذن الله مع الأستاذ محمد صياح المنصوري مدير مكتب التخطيط الاستراتيجي المؤسسي والخدمات المساندة بمركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية. كذلك اللقاء الثاني كان مع الدكتورة هدى سليمان الضلحاني طبيب استشاري الأمراض المعدية لدى الأطفال مدينة الشيخ خليفة الطبية صحة. نتكلم أو تكلمنا عن الحساسية والسعال الديكي والكحة لدى الأطفال. واللقاء الثالث كان مع الأستاذ ابتسام علي السعدي وكيل وزارة المساعد لقطاع التنمية الصناعية بالإنابة. نتكلم أو تكلمنا عن اصنع في الإمارات وأبرز نتائج هذه المنصة. طيب عدنا يطول لي بعماركم، أبوظبي للإسكان تعزز تكامل خدماتها الرقمية بالربط مع 40 جهة حكومية وخاصة. أعلنت هيئة أبوظبي للإسكان عن الربط الإلكتروني لمنصة الإسكان الرقمية مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي متمثلة بسلطة أبوظبي للتسجيل في إطار توطين التعاون نحو منظومة خدمات متكاملة ومستدامة بهدف تعزيز التكامل الرقمي وتبادل البيانات بما يدعم تقديم خدمات إسكان مستدامة للمواطنين في إمارة أبوظبي. يأتي هذا الربط ضمن استراتيجية الهيئة الرامية لتطوير منظومة رقمية مترابطة تتيح تبادل البيانات بشكل أكثر كفاءة وسرعة، ما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الحضور الشخصي للمتعاملين ورفع جودة الخدمات المقدمة عبر تطبيق إسكان أبوظبي. طبعا مع هذا الربط ارتفع إجمالي عدد الجهات الحكومية والخاصة المرتبطة إلكترونيا مع أنظمة الهيئة إلى 40 جهة، ما يعزز تجربة المتعامل ويضمن تقديم تجربة رقمية متكاملة وسلسة من خلال التطبيق وفق أعلى معايير الكفاءة والموثوقية. طيب كذلك أنظمة ذكية للرقابة المرئية على المنشآت الغذائية في أبوظبي. أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أن الأنظمة الذكية للرقابة المرئية أصبحت تمثل أحد أبرز التحولات التقنية في منظومة الرقابة على المنشآت الغذائية، ما توفره من أدوات متقدمة تسهم في رفع كفاءة التفتيش وتعزيز مستويات سلامة الغذاء وحماية صحة المجتمع. أوضحت الهيئة أن هذه الأنظمة تعتمد على تقنيات تحليل الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي واللي تتيح مراقبة مستمرة على مدار الساعة داخل المنشآت الغذائية وتحويل المشاهد المرئية إلى بيانات دقيقة قابلة للتحليل الفوري، ما يدعم اتخاذ القرار الرقابي بشكل أسرع وأكثر دقة. أشارت الهيئة إلى أن مشروع الرقابة المرئية في المنشآت الغذائية يعد من المبادرات النوعية التي تعكس توجه أبوظبي نحو التحول الرقمي، حيث تقوم الكاميرات الذكية المثبتة في مواقع الإنتاج والتخزين بتحليل العمليات التشغيلية ورصد أي ممارسات غير متوافقة مع الاشتراطات الصحية وإصدار تقارير لحظية تمكن فرق التفتيش من التدخل الفوري عند الحاجة. بيّنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أن الأنظمة الذكية تسهم في تعزيز مفهوم الرقابة الاستباقية من خلال رصد المخالفات بشكل آلي وفق سيناريوهات محددة تشمل الممارسات الصحية غير السليمة وعدم الالتزام بالنظافة الشخصية وضبط درجات الحرارة، إضافة إلى مراقبة السلوكيات داخل بيئة العمل الغذائية. أوضحت أن هذه القدرة على التحليل المستمر تمكن الجهات الرقابية من الكشف المبكر عن المخاطر قبل تفاقمها وتقليل الاعتماد على الزيارات التفتيشية التقليدية، وهذا كله يرفع كفاءة الأداء الرقابي ويعزز مستوى الامتثال داخل المنشآت.

كذلك مضابي مستمعينا في خبر آخر، ترسخ ريادتها العالمية في التنمية الحضرية المستدامة بإنجازات نوعية. رسخت إمارة أبوظبي مكانتها العالمية نموذج رائد للتنمية الحضرية المستدامة وجودة الحياة عبر حزمة متكاملة من المشاريع والمبادرات النوعية في مجالات التخطيط العمراني والبنية التحتية والتنقل الذكي وتعزيز تنافسية القطاع العقاري، وما يجسد رؤية دولة الإمارات لبناء مدن مستقبلية ترتكز على الابتكار والاستدامة والخدمات الحكومية الذكية. شكل عام 2025 محطة تحول استراتيجية في مسيرة التطور المؤسسي اللي تقودها دائرة البلديات والنقل أبوظبي، مع استكمال برنامج التحول المؤسسي الشامل الذي أسهم في رفع كفاءة الخدمات والعمليات التشغيلية عبر بلديات أبوظبي والعين والظفرة، وترسيخ منظومة عمل أكثر تكاملا ومرونة في إدارة المشاريع والخدمات البلدية. تقريبا معاكم وصلنا مستمعينا إلى ختام حلقتنا لليوم، نشكركم على حسن استماعكم وتواصلكم ومشاركاتكم الطيبة الهادفة التي تصب في نهاية المطاف لمصلحة الوطن والمواطن والمقيم. كذلك نذكركم مستمعينا بأرقام تواصلنا، لأن تقدرون حتى ترسلون عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية كل ما يخصكم من مقترحات وآراء وملاحظات، سواء عبر البريد الإلكتروني على studio1@admn.ae أو الرسائل النصية على 3544 يتضمن الموضوع بإيجاز مع رقم الهاتف والاسم كذلك. أما بالنسبة للرقم الهاتفي على 655-1222. تحيات طاقم العمل لكم مستمعينا، شم الزعابي، علي السب، جاسم محمد، أحمد العبيدلي، نلقاكم باكر على خير، في أمان الله.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون، صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية، كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: أحرار زايد. كلمات راشد أحمد خميس الرميتي. ألحان الدكتورة نورة المرزوقي. غناء حمد العامري.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM.

كان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقف.

مواقع حيوية وأمنية حساسة، أو ترويج معلومات غير موثوقة، أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايما في أكثر، تطبق الشروط.

أنا انتمي لك غلا من راسي الساس واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين والفخر لي لي ذكرتك بين جلاسي وانقالوا انت إماراتي.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري.

0: مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.
1: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك، عدد زماني كل ما طار هول.
2: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر.
3: راجع بشوقي ولهفتي
2: قهوة بابي اف ام 90 اف ام، خلها دوم في البال.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. سرعت أدنوك تنفيذ خطة استثماراتها الرأسمالية والتي تشمل ترسية مشروعات جديدة بقيمة 200 مليار درهم خلال الفترة بين عامي 2026 و2028، بما يعزز مساهمة الشركة في دفع عجلة النمو الصناعي في مختلف إمارات الدولة ودعم مبادرة اصنع في الإمارات. أعلنت سبيس 42 اليوم عن إبرام شراكة استراتيجية مع شركة سكايلو تكنولوجيز بهدف توفير خدمة الاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الاصطناعية من دون الحاجة إلى شريحة اتصال معدلة أو إجراء أي تغييرات على البنية الأساسية لشبكات المشغلين. أعلنت إعمار العقارية اليوم عن زيادة إيرادتها خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 23% لتصل إلى 12 مليار و400 مليون درهم، فيما سجلت الشركة أرباحاً قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بقيمة 7 مليارات و200 مليون درهم. أعلنت شركة أدنوك للحفر نتائجها للربع الأول من عام 2026، حيث بلغت الإيرادات 4 مليارات و51 مليون درهم بزيادة قدرها 5% على أساس سنوي. انخفضت أسعار الذهب اليوم متأثرة بعدم إحراز تقدم في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران والمخاوف من أن يؤدي ارتفاع التضخم إلى بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 16% إلى 4684 دولار و32 سنتا للأوقية. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
3: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك، اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دايما في أكثر.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل.

0: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
1: بطولة كأس رئيس الدولة قصة ما بدت الحين، بدت من سنين يوم كنا نلعب كرة بالفريج، قصة نتوارثها جيل ورا جيل. واليوم بين الجزيرة والعين ننتظر قمة كروية استثنائية ومثيرة. نترياكم في استاد محمد بن زايد يوم 22 مايو. إي آند الشريك الرسمي لكأس رئيس الدولة.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل، أبو ظبي.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا. خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

0: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله رسالة خطية من فخامة محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. تسلم الرسالة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لدى استقباله معالي الدكتور محمد سالم ولد مرزوق وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بالجمهورية الإسلامية الموريتانية. استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وفدا من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا برئاسة سعادة البروفيسور إبراهيم الحجري رئيس الجامعة. وطلع سموه خلال اللقاء على منجزات الجامعة في مجال البحث العلمي ضمن كلياتها الثلاث والمراكز البحثية التابعة لها والتي يبلغ عددها 14 مركزا. أطلق مكتب أبوظبي للاستثمار ومركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية مجموعة جديدة من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات النقل والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية بقيمة إجمالية تصل إلى 55 مليار درهم، يتم طرحها تباعا خلال عامي 2026 و2027، بما يفتح المجال أمام فرص استثمارية واسعة النطاق للقطاع الخاص ويسهم في استقطاب رؤوس أموال محلية ودولية. أعلنت صحة التابعة لمجموعة بيور هيلث عن إنجاز طبي نوعي في مستشفى توام تمثل في النجاح في إعطاء علاج جيني لطفلة عمانية تبلغ من العمر 18 شهرا مصابة بمرض ضمور العضلات الشوكي. ويعمل هذا العلاج المتقدم على تزويد الجسم بنسخة سليمة من جين مفقود، مما يمكن الخلايا العصبية من إنتاج البروتين اللازم لعملها بشكل طبيعي. ختام الموجز قدمه لكم علي النعماني، دمتم في رعاية الله.
1: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك، اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إماراتي فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
2: أحرار زايد، كلمات راشد أحمد خميس الرميثي، ألحان الدكتورة نورة المرزوقي، غناء حمد العامري.

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: وانظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحن
3: هي أن تضع نفسك
2: مسارات تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
4: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك بالمتى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
4: أجريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
5: هذا شو قاعد يقول؟
6: هذا أصلاً ما يستاهل حد يسمعه. أقول لك شيء، قم قم خلنا نمشي، قم.
5: يلا يلا قم.
4: هذا بلقام يخربط بالكلام. ألو؟ كان صديقنا.
2: أنتم
4: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
2: أنتم
4: وابتعد عنا.
2: هذا الكيان.
4: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال.
4: كله تحريض وتحريض. كله يكفرنا. كنت أشك. اللي ما سمعته وتأكدت بنفسه. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
7: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية 3-2-1-Q.
1: في دولتنا
2: الاستقرار ما كان صدفة،
1: بل نتيجة رؤية قيادة،
2: تخطيط حكيم،
1: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
3: ونحن عيال زايد،
2: أرضنا تسكن فينا
1: قبل ما نسكن فيها،
2: وقيادتنا الرشيدة
4: ما غفلت عينها عن أهلها
2: وقلبها مع كل واحد فينا.
1: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
2: والمقيم يلي لقي فيها داره.
5: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
2: أرض أمان لكل من عاش عليها،
4: يجمعنا حب الوطن
2: وروح الوحدة
1: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحت.
4: ودولتنا مثل اليبن
1: ما ينكشف فيها ظهر حد،
2: لأن اليبن الحاضر
1: ما ترك المستقبل للصدفة.
2: الإمارات مستعدة.
6: The UAE is ready.
7: ونحن بخير،
2: لا تشلون هم.
4: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا،
10: العيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أصيب طفل وشاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية في مدينة غزة وبلدة بيت لاهيا شمال القطاع، كما اعتقلت البحرية الإسرائيلية 3 صيادين فلسطينيين أشقاء خلال عملهم في عرض بحر غزة بعد اعتراض الزوارق الحربية مركبهم. رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الذي قدمته إيران عبر الوسيط الباكستاني على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب، معتبرا أنه غير مقبول على الإطلاق. وكتب ترامب على موقع تروث سوشال أن الرد لا يعجبه دون تقديم مزيد من التفاصيل. من جانبه، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحرب في إيران لم تنتهي بعد مع احتفاظ طهران باليورانيوم المخصب، مؤكدا أنه يجب نقله إلى خارج إيران. تستضيف المملكة المتحدة وفرنسا اجتماعا لوزراء دفاع أكثر من 40 دولة بشأن الخطط العسكرية الرامية إلى استعادة حركة الشحن البحري عبر مضيق هرمز. تبادلت أوكرانيا وروسيا الاتهامات بانتهاك هدنة أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واعتبر الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي أن موسكو لا تلتزم بوقف إطلاق النار، فيما أفاد مسؤولون أوكرانيون بإصابة 9 أشخاص على الأقل في هجمات روسية طالت عددا من مناطق البلاد في اليوم الثاني من هدنة يفترض أن تستمر لـ3 أيام. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي، تحية لكم.
1: شيخنا محمد من أشعار معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ألحان وغناء عيض المنهان.
2: تحت راية من تفند في المسار شيخنا محمد على درب نسير، الولا له

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات 90.9

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية، أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكاً، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية، كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.
1: من ذاكرة الزمن نستحضر الماضي.

لنا الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء يخدم الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: طول بعمرك المكافأة الكبيرة من رب العالمين.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل ويوكم بالعادي التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.
4: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك، عادت زماني كل ما طار هو.
5: موسيقى عبق الماضي بأثير الحاضر.
6: راجع بشوقي ولهفتي
5: قهوة بي اف ام 90 اف ام، خلها دوم في البال.
7: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكراً جزيلاً لكم.
8: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
9: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
10: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
11: شكرا جنود الوطن.
12: انتوا درع الوطن.
13: شكرا عيالي.
14: نشكر حماة الوطن.
15: انتوا اماننا.
16: العيون الساهرة.
17: شكرا جنود الوطن.

0: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي
1: يا بلادي، من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ألحان وغناء حسين

0: رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس موريتانيا تسلمها عبد الله بن زايد. حاكم الشارقة يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التغير المناخي والبيئة وجامعة الذيد. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
0: تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس الدولة حفظه الله رسالة خطية من فخامة محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية شقيقة تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. تسلم الرسالة سمو الشيخ عبد الله بن زايد الانهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لدى استقباله معالي الدكتور محمد سالم ولد مرزوق وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج.

0: الخارج بالجمهورية الإسلامية الموريتانية. وجرى خلال اللقاء بحث المستجدات الإقليمية الراهنة وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة. وأكد الجانبان حق دولة الإمارات الكامل والمشروع في الرد على هذه الاعتداءات بما يكفل حماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها وزوارها وفقا للقانون الدولي. ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الذيد اجتماع مجلس أمناء جامعة الذيد الذي عقد في مقرها اليوم، كما شهد سموه توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التغير المناخي والبيئة وجامعة الذيد بهدف تعزيز التعاون البحثي والأكاديمي في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية وبناء القدرات الوطنية. استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وفدا من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا برئاسة سعادة البروفيسور إبراهيم الحجري رئيس الجامعة للاطلاع على منجزات منظومة البحث والتطوير الجامعية في المجالات العلمية والتكنولوجية. واطلع سموه خلال اللقاء على منجزات الجامعة في مجال البحث العلمي ضمن كلياتها الثلاث والمراكز البحثية التابعة لها التي يبلغ عددها 14 مركزا. أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير تسامح وتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن عقب اعتماده أنشطة وفعاليات ملتقى أسرتي في الإمارات الذي سيعقد يوم الخميس المقبل في كلية التقنية العليا بالظفرة أن الإمارات ملتزمة بمواصلة ترسيخ نموذجها الحضاري القائم على التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي. وأضاف معاليه أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله جسد لنا النموذج والقدوة في حماية مجتمعنا وصون استقرارنا، لافتا إلى أن الإمارات بقيادة سموه ترسخ نموذجها الحضاري القائم على التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي. ننتقل الآن إلى موجز للأخبار العالمية مع الزميل عبد الكريم بدوي.
1: أصيب طفل وشاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية في مدينة غزة وبلدة بيت لاهيا شمال القطاع، كما اعتقلت البحرية الإسرائيلية 3 صيادين فلسطينيين أشقاء خلال عملهم في عرض بحر غزة بعد اعتراض الزوارق الحربية مركبهم. رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الذي قدمته إيران عبر الوسيط الباكستاني على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب، معتبرا أنه غير مقبول على الإطلاق. وكتب ترامب على موقع تروث سوشال أن الرد لا يعجبه دون تقديم مزيد من التفاصيل. من جانبه اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحرب في إيران لم تنتهي بعد مع احتفاظ طهران باليورانيوم المخصب، مؤكدا أنه يجب نقله إلى خارج إيران. تستضيف المملكة المتحدة وفرنسا اجتماعا لوزراء دفاع أكثر من 40 دولة بشأن الخطط العسكرية الرامية إلى استعادة حركة الشحن البحري عبر مضيق هرمز. تبادلت أوكرانيا وروسيا الاتهامات بانتهاك هدنة أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واعتبر الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي أن موسكو لا تلتزم بوقف إطلاق النار، فيما أفاد مسؤولون أوكرانيون بإصابة 9 أشخاص على الأقل في هجمات روسية طالت عددا من مناطق البلاد في اليوم الثاني من هدنة يفترض أن تستمر لثلاثة أيام.
0: أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين لاستمرار الاعتداءات الإيرانية السافرة وغير المبررة التي تستهدف دولة الإمارات، بما في ذلك إطلاق طائرتين مسيرتين، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وخرقا لقرار مجلس الأمن رقم 2817 ولإعلان وقف إطلاق النار في المنطقة. هذا وقد أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بشدة الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت دولة الإمارات ودولة الكويت والمياه الإقليمية لدولة قطر، معتبرا أنها تمثل انتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي. وفي نفس السياق أدانت رابطة العالم الإسلامي بشدة الاعتداءات التي استهدفت الإمارات وقطر والكويت. وصلنا معكم مستمعين الكرام إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس موريتانيا تسلمها عبد الله بن زايد. حاكم الشارقة يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التغير المناخي والبيئة وجامعة الذيد. شكرا للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم محدثكم حمد علي، ومن الإخراج طلال الزيودي. إلى اللقاء.
2: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

نهار زايد. كلمات راشد أحمد خميس الرميثي، ألحان الدكتورة نورة المرزوقي، غناء حمد العامري.

0: في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.
1: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك، عادت زماني كل ما طال هول.
2: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر.
3: راجع بشوقي ولهفتي
2: قهوة غبي FM 90 FM، خلها دوم في البال.

0: جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.
1: احصل على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم، لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا. خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: فترة الزمن نستحضر الماضي على أبوظبي اف ام. في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكاً، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءاً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.
1: رجال والله رجال، من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ألحان محمد الأحمد، من أداء الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
2: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة، نحمل النكد

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، حضرت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة مراسم تنصيب فخامة لورا فرنانديز رئيسة جمهورية كوستاريكا. شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الذيد في مقر الجامعة اليوم شهد توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التغير المناخي والبيئة وجامعة الذيد بهدف تعزيز التعاون البحثي والأكاديمي في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية وبناء القدرات الوطنية. تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان

0: نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. تنطلق فعاليات المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر آيسنار 2026 في نسخته التاسعة من 19 وحتى 21 من مايو الجاري في مركز أدنك أبوظبي. عبر كل من البرلمان العربي وجامعة الدول العربية ورابطة العالم الإسلامي عن إدانة واستنكار الاعتداءات التي استهدفت الإمارات وقطر والكويت، مجددة دعمها لكل ما تتخذه دول المنطقة من إجراءات تحفظ أمنها وسيادتها واستقرارها. ختاما، تجمع قمة أبوظبي للبنية التحتية آديس 2026 من 12 إلى 14 من مايو الجاري تجمع نخبة من قادة التطوير والاستثمار وصناع القرار في قطاع البنية التحتية بدعم شركاء استراتيجيين تتجاوز قيمة محفظة مشاريعهم 57 مليار دولار، بما يرسخ مكانة أبوظبي مركزا عالميا لتطوير المدن المستقبلية وتعزيز منظومة التنمية الحضرية المتكاملة. ختام الموجز قدمه لكم علي النعماني، دمتم في رعاية الله.
1: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك، اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
2: أحرار زايد، كلمات راشد أحمد خميس الرميثي، ألحان الدكتورة نورة المرزوقي، غناء حمد العامري.

0: معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ألحان وغناء عيض المنهان.
1: تحت راية من تفند في المسار، شيخنا محمد على درب نسير، الولا له

0: هي لبنتي الصغيرة عشان تدير مصاريفها، ما عندي وقت أسير البنك.
1: ما تحتاج تروح، استخدم إي أند ماني.
0: إي أند ماني
1: هي هو تطبيق للخدمات المالية الرقمية، وحتى ما تحتاج حساب بنكي عشان تستخدمه.
0: صدق؟
1: تقدر تطلع بطاقة إضافية لبنتك وهي تصرف بس من المبلغ اللي أنت تضيفه على بطاقتها. بس نزل التطبيق، سجل بهويتك الإماراتية واطلب بطاقة إضافية لعيالك في دقايق. أمورك طيبة مع إي أند ماني، تطبق شروط والأحكام.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أن يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمو ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

0: بطولة كأس رئيس الدولة، قصة ما بدت الحين، بدت من سنين يوم كنا نلعب كرة بالفريج، قصة نتوارثها جيل ورا جيل. واليوم بين الجزيرة والعين ننتظر قمة كروية استثنائية ومثيرة، نترياكم في استاد محمد بن زايد يوم 22 مايو. إي آند الشريك الرسمي لكأس رئيس الدولة.
1: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره،
6: وهمها الأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
7: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد،
8: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
9: The UAE is ready.
10: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
11: الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مره.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

نهار زايد. كلمات راشد أحمد خميس الرميتي. ألحان الدكتورة نورة المرزوقي. غناء حمد العامري.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

فترة الزمن نستحضر الماضي على أبوظبي اف ام. السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الذي قدمته إيران عبر الوسيط الباكستاني على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب، معتبرا أنه غير مقبول على الإطلاق. وكتب ترامب على موقع تروث سوشال أن الرد لا يعجبه دون تقديم مزيد من التفاصيل. من جانبه اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحرب في إيران لم تنتهي بعد، مع احتفاظ طهران باليورانيوم المخصب، وذلك بحسب مقتطفات من مقابلة مع قناة أمريكية. تستضيف المملكة المتحدة وفرنسا اجتماعا لوزراء دفاع أكثر من 40 دولة، هو الأول لوزراء الدفاع في إطار المهمة متعددة الجنسيات بشأن الخطط العسكرية الرامية إلى استعادة حركة الشحن البحري عبر مضيق هرمز. أكدت وزارة الصحة اللبنانية مقتل مسعفين وإصابة 5 آخرين من جراء قصف إسرائيلي استهدف نقطتين للإسعاف في جنوب البلاد، وذلك بعد يوم عنيف من القصف أدى إلى مقتل 10 أشخاص على الأقل. وفي الضفة الغربية قتل شاب متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم قلنتيا، كما أصيب طفل برصاص القوات الإسرائيلية في مخيم عايدة شمال بيت لحم، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية. تبادلت أوكرانيا وروسيا الاتهامات بانتهاك هدنة أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واعتبر الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن موسكو لا تلتزم بوقف إطلاق النار، فيما أفاد مسؤولون أوكرانيون بإصابة 9 أشخاص على الأقل في هجمات روسية طالت عددا من مناطق البلاد في اليوم الثاني من هدنة يفترض أن تستمر لـ3 أيام. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود. يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود. كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه. هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه. ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومنه صك بيبانه غدا والخوف سجانه. وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم. هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجه ازمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود اذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: باقات فريدم مصممة لتناسب اسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لاسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM

الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: رحمتك حظا ونصيبا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: أعزائي المستمعين، تنضم الآن إذاعة أبو ظبي اف ام مع مركز الاتحاد للأخبار في برنامج الإمارات قلعة حصينة
2: والدولي.
3: وحول ملف المفاوضات بين واشنطن وطهران، رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الإيراني على المقترح الأمريكي لوقف الحرب، معتبرا أنه غير مقبول على الإطلاق، ما يعني تعثر محاولات إنهاء الحرب، وهو ما قد يدفع نحو جولة جديدة من التصعيد الميداني أو استمرار سياسة الضغط القصوى على طهران.
4: في وقت كانت فيه واشنطن تأمل أن يفتح مقترحها الباب أمام استئناف المفاوضات مع طهران، تعقدت الأمور من جديد وعادت الأزمة إلى نقطة الصفر. وقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه للرد الإيراني على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب بعدما نقلته باكستان بوصفها وسيطا بين الطرفين. ترامب كتب على منصة تروث سوشال أن الرد الإيراني غير مقبول على الإطلاق من دون الكشف عن تفاصيل إضافية. أما طهران فطالبت واشنطن برفع الحصار البحري وإنهاء العقوبات، مطالب يرى مراقبون أنها تؤجج الصراع بشكل أكبر، حيث لا تبدو مؤشرات التهدئة واضحة، فإسرائيل تؤكد أن الحرب لم تنتهي بعد. فيما شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على ضرورة تفكيك المنشآت النووية الإيرانية والتصدي لقدرات طهران الصاروخية. الجمود السياسي انعكس سريعا على الأسواق، إذ قفزت أسعار النفط مع تزايد المخاوف من استمرار تعطل الملاحة عبر مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 5 إمدادات النفط العالمية. يأتي ذلك فيما تتجه الأنظار لاستضافة المملكة المتحدة وفرنسا اجتماعاً لوزراء دفاع أكثر من 40 دولة بهدف مناقشة الخطط العسكرية الرامية إلى استعادة حركة الشحن البحري عبر مضيق هرمز وفق ما أعلنت الحكومة البريطانية، ما يعني أن الكرة الآن في ملعب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما بين طرح دبلوماسي جديد أو ضغط عسكري وتصعيد أكبر ضد طهران.
3: أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، أرحب بضيفي هنا في الاستوديو الدكتور محمد الزغول الباحث والمحلل السياسي. أهلا وسهلا بك دكتور.
5: أهلا وسهلا،
3: كيف الحال؟
5: بارك الله فيكم، شكرا.
3: يعني لا أعلم حقيقة موعد أو متى أصدر هذا الكتاب الذي ينسب لمركز الإمارات للسياسات، وأنت كنت أحد الذين كتبوا في هذا الكتاب، كتاب حوز الزمرة.
5: نعم.
3: الحياة في منطقة الميليشيات.
5: نعم.
3: يعني وذكرت حقيقة بأن الدستور الإيراني الذي وضعه النظام الثوري واكتسب تأييدا شعبيا في إبريل 79، سياسة الذود عن حقوق المسلمين كافة في وجه القوى العالمية، معلنا في البند 154 دعم كفاح المستضعفين ضد المستكبرين في كل أنحاء العالم. دعنا دكتور يعني نغوص في في في في جعبة التاريخ إن صحت التسمية. ما الذي يعنيه فعليا مفهوم تصدير الثورة دكتور؟
5: أسعد الله مساءكم أستاذ أحمد، ونمسي أيضا على السادة المشاهدين. الحقيقة عام مفصلي في تاريخ منطقة الشرق الأوسط هو العام 1979. في هذا العام أستاذ أحمد حدث تغيير هيكلي في بنية النظام الإقليمي، أو على الأقل بدأ التأسيس لهذا التغيير الهيكلي. سقط نظام الشاه، وكان أحد أقوى الأنظمة السياسية اللي موجودة في المنطقة، وقدمت إلى السلطة مجموعات من الناس قادمين من الحوزات الدينية، من يعني ثقافة الكتب الصفراء، و يعني بعيدين كل البعد عن عالم السياسة وعالم الاقتصاد، بخلفيات أيديولوجية. وطبعا هؤلاء الناس يحملون خطابا غاضبا ثوريا، يكتنزون مجموعة كبيرة من المظلوميات في أنفسهم، بيعتقدوا أنهم مظلومين قوميا، مظلومين مذهبيا، مظلومين في بنية النظام العالمي. فهم ناس جاءوا إلى الحكم أولا بلا خبرة سياسية، اثنين بلا أي معرفة في كيف تدار الدول، يعني معرفة إدارية ما في. وأضيف إلى ذلك بكم كبير من التعصبات والخلفيات اللي فيها نوع من الغضب والمظلومية. لكن فاجأهم أنهم انتصروا. طبعا هم ركبوا موجة، الموجة هذه سبقهم فيها تيارات عدة.
3: فاجأهم أنهم انتصروا.
5: نعم فاجأهم جدا أنهم انتصروا، ما كانوا يتوقعون هذا الأمر أنه يحصل، وأنه فجأة يجدوا نفسهم
3: يعني تشبههم بشاكلة صعود الإخوان المسلمين للحكم في مصر هكذا؟
5: ربما أكثر، لأنه حتى الإخوان المسلمين في مصر يعني كانوا جزء من المجتمع، فيهم معلمين أساتذة جامعات، فيهم مهندسين، فيهم أطباء، فيهم مدراء. لكن هؤلاء الناس جاءوا من خلفيات جدا صعبة، حوزات دينية وما يدرس فيها، مسائل فقهية، مسائل ماورائية، مسائل لا علاقة لها بحياة الناس اليومية. وأقصد هنا طبقة رجال الدين اللي كانت في الثورة، لأن الثورة كان فيها تيارات يسارية وديمقراطية وليبرالية وكذا، لكن الذي هيمن عليها نتيجة صعود شخصية الخميني هيمن عليها رجال الدين بهذه الصفات التي ذكرناها. هؤلاء الناس بدوا وكأنهم اكتشفوا دواء يصلح لكل داء، يعني هم هيك في عقلهم. مثل إنسان بسيط يعني يأكل من عشبة فيبرأ من مرض، فيتصور أن هذه العشبة قادرة على إبراء كل علة، فيبدأ ب يعني توزيعها على الناس. هذا مبدأ تصدير الثورة بالأساس، أنهم اعتبروا أن هذه الثورة طالما أنها أطاحت بنظام الشاه وحققت لهم المراد بانتقالهم إلى السلطة، إذن هي قادرة على تصحيح كل المسارات التاريخية في كل أنحاء الجغرافيا العالمية، وبالتالي هي وصفة لا بد من تعميمها ونشرها. حال أنه إذا أنت اكتشفت دواء يجب أولا أن تختبره سريريا وتشوف فاعليته وتشوف آثاره الجانبية وأعراضه. وهذه الثورة كانت وليدة، لم تختبر، لم نكتشف لا قدرتها في السياسة، لا قدرتها في الإدارة، لا قدرتها في بناء الدولة، لا قدرتها في يعني الارتقاء بالمجتمع وطاقات المجتمع. من اليوم الأول الذي أمسكوا في السلطة تحدثوا عن تصدير الثورة، النموذج الذي يجب أن يعمم. هذا طبعا أثار ضدهم ردة فعل عالمية.
3: هل تكون في تلك اللحظة أم أن هذا مشروع تم دراسته بشكل مسبق مطولا؟
5: الذي كانوا يفكرون فيه أقصى طموحهم كان هو إسقاط نظام الشاه. لكن بعد أن أسقطوا نظام الشاه فورة النصر هذه التي أصابتهم يعني ملأتهم بالغرور، فبدأوا يعتقدون أنهم يستطيعون ليس فقط تغيير نظام الشاه بل تغيير النظام الإقليمي وتغيير النظام الدولي كله، وأن يغيروا شكل العالم.
3: خاصة نظام الشاه كان فترة من فترات قوي ومحصن،
5: كان نظام قوي وكان محصن، وكانوا بيعتقدوا هم أنهم لم ينتصروا على الشاه فقط بل انتصروا على الغرب كله الذي كان يدعم الشاه ويؤيده. ولذلك طرحوا مفهوم تصدير الثورة. في البدايات كان العمل على تصدير الثورة فوضويا، استقبلوا الكثير من الثائرين من البحرين، من فلسطين، من العراق، من دول عديدة في العالم، من أفغانستان، من باكستان، ناس عندهم قضايا وناس ثوار وكذا، وبدأوا يشكلون لهم مؤتمرات وندوات وأحزاب ومجالس. فكان العمل يعني متعدد البناء وفوضوي.
3: طيب ما الذي جمع الشرق والغرب على تحت هذه المظلة؟
5: إن الغضب، الغضب عامل رئيسي.
3: فقط ثورة من أجل الثورة،
5: يعني غضب عامل رئيسي. الناس عندها قضايا في كل مكان، وعالمنا الذي نعيش فيه أستاذ أحمد ليس عالما مثاليا، فيه مظلوميات وفيه إشكاليات وفيه كذا، لكن كيف تعالج هذه المظلوميات؟ هل تعالج بهذه الطريقة؟ هم جمعوا هؤلاء الناس، ما كان عندهم ثقة ببنية الدولة اللي موجودة. وطبعا الدولة يعني بالنتيجة معظمها كان آنذاك تحت حكم الشاه لسنوات طويلة، فقرروا أن ينشئوا مؤسسات تحمي الثورة من الدولة فيما لو أرادت الفلول والدولة أن تعيد الإمساك بالسلطة. فكانت البداية مع تأسيس المؤسسات الموازية وعلى رأسها الحرس الثوري الإيراني. فهذه نقطة انعطافة تاريخية مهمة، أصبح الجهد الفوضوي اللي تحدثنا عنه جهد منظم. لكن ما لبث هذا الأمر أن يحدث إلا أن بدأت الحرب العراقية الإيرانية. فانصرفوا عن الشعار الكبير تصدير الثورة وذهبوا إلى شعار آخر طريق القدس يبدأ من كربلاء.
3: من كربلاء.
5: والمهمة اليوم أصبحت هي الوصول إلى كربلاء.
3: قبل أن نذهب إلى هذا الشق بالتحديد، نعم. أعود للكتاب وذكرت حقيقة بأنه في 1979 تبنى النظام من يوم الأول تصدير الثورة.
5: نعم.
3: إلا أن هناك أصوات وصفتها بالمعتدلة.
5: نعم.
3: عارضت هذا التوجه.
5: صحيح.
3: ومن ثم تم التغلب عليها وإقناع الخميني. إذ أكد أكثر من موقف كما ذكرت أنت أن تصدير الثورة الإسلامية تكليف شرعي.
5: صحيح.
3: وهنا تساؤل، ماذا كان يمكن أن يحدث لو استمع الخميني لتلك الأصوات؟
5: الأصوات اللي كانت تعترض على فكرة تصدير الثورة في الداخل الإيراني كانت تقول بأن هذه الثورة قامت من أجل الشعب الإيراني، ونحن قمنا بهذه الثورة لنحقق العدالة والمساواة والتنمية والاستقرار الاقتصادي، وقد نصرنا وتحقق مرادنا، ونحن دولة لا نتخطى الحدود وليس لنا قضية ما وراء الحدود. لكن الخميني كرجل دين يعني ينظر إلى النجف كما ينظر إلى قم، كما ينظر إلى، بالنسبة له القضية دينية والأديان لا ترتبط بحدود. لم يستوعب مفهوم الدولة الوطنية. ما كان مقتنع بمفهوم الدولة الوطنية، كان يفكر بزعامة الأمة.

0: كان عنده بتفكيره لزعامة الأمة منطلقين كلاهما عصبوي. المنطلق الأول أنه كان يقول دائما بأنه العرب حكموا العالم الإسلامي وفتحوا فارس، والترك حكموا العالم الإسلامي لـ800 عام بعد العرب، ولماذا لا يحكم الفرس العالم الإسلامي مثلهم مثل العرب ومثل الترك؟
1: نظام محاصصة.
0: فبالضبط أحسنت، يعني وكأن النظام المحاصصة اللي شفناه في العراق مو نفس العقلية واللي شفناه في في في لبنان، يعني هو نفسه الذي كان يفكر به إنه الآن دورنا إحنا الفرس أن نقود العالم الإسلامي. فكان مشروعه مش للشيعة فقط بالبداية، كان مشروعه لكل العالم الإسلامي، ولذلك يعني الوفود التي كانت تأتي كانت من فلسطين، من الجزائر، من باكستان، أفغانستان، البحرين، الكويت، من جميع أنحاء العالم الإسلامي جاءت الوفود عنده آنذاك، من الناس الذين أعجبهم نموذج هذه الثورة وبدأ يشعر بنفسه أنه زعيم عالمي. لكن ما بعد ذلك شكل العراق سدا منيعا أمام تحقيق هذا الحلم، لأنه الحرب كانت قاسية عليهم، والوعي اللي كان موجود في منطقة الخليج شكل سدا منيعا آخر. لم يستطع أن يخترق المجتمعات المحيطة به وهي الأهم بالنسبة له، يعني نجح في أفغانستان، اخترق المجتمع الأفغاني بسهولة وشكل مجموعة من الأحزاب والتيارات في أفغانستان. في باكستان اخترق الفئات الشيعية اللي متعاطفة معه، لكنه ما استطاع أن يقتحم الدولة في باكستان. في العراق واجه سدا صعبا طوال 8 سنوات. وفي الخليج مجتمعات وجدها لديها ولاء لقياداتها ومنضبطة في كياناتها الوطنية، ولا تفكر بأنه تكون حالة ثائرة كما هو الحال في الأماكن الأخرى. مجتمعات محافظة فيها روابط، يعني قربة إلى جانب روابط السياسة والاقتصاد. وكأنه اصطدم بحائط، هذا جعله يفكر أنه يجب أن نغير المشروع. فانتقلوا من فكرة زعامة العالم الإسلامي إلى أن يقتصر المشروع على المجتمعات الشيعية التي استشعر يعني مسؤولون النظام أنها يمكن أن تتفاعل معهم نتيجة العصبوية الطائفية إذا تمت إثارتها بشكل جيد، ونتيجة خلل كان موجود في العراق. صدام حسين انتصر في الحرب على إيران، نعم، لكنه هزم في معركة الوعي. تسربت إيران إلى الأقلية أو الأكثرية اللي كانت عمليا شيعية في العراق آنذاك، من دون أن يعي صدام حسين أن المواجهة ليست عسكرية فقط، في مواجهة فكرية تجري في الداخل. في هذا المسألة بالذات لم تكن النظم السياسية تنتبه إلى خطورة الاختراق الفكري. كانت كل الناس تتخيل أن أصعب الاختراقات أن يدخل الأجنبي ويزرع علم في بلادك، ولكن هذا لم يكن أخطر شيء يحدث للناس. أخطر شيء أن يدخل الأجنبي ويزرع الولاء والانتماء له في قلوب أبنائك. هذه المصيبة.
1: هل نجحت إيران في ذلك في العراق؟
0: في العراق طبعا نجحت، في العراق وفي لبنان
1: أثناء الحرب العراقية
0: الإيرانية. أثناء الحرب العراقية الإيرانية صار عشرات الآلاف من العراقيين يهربون إلى إيران ويقاتلون إلى جانب القوات الإيرانية ضد بلدهم. ضد بلدهم، هذه كانت من الطامات الكبرى.
1: ما هي الأساليب اللي اتبعها النظام الإيراني لتغيير الفكر والدخول؟
0: هذا سؤال، لأنه هذه متكررة، يمكن أن تقاس على حالات أخرى في أفغانستان، في لبنان، في هذه متسلسلة أسميتها متسلسلة الفوضى الإيرانية. أول نقطة تبدأ منها هي أن يخلق انتماء عقائديا للفرد خارج حدود دولته، يعني انتماؤه الجسدي بيكون في مكان ولكن عقيدته مصدرها من خارج حدود دولته. هذا يخلق لدى الفرد حالة تعدد ولاءات، تعدد انتماء، هو مش عارف نفسه، هو يعني ابن هذه البلاد وعايش فيها ولكن قلبه في بلاد أخرى. لما يتحقق من تعدد الولاءات عنده وضعف الانتماء الوطني عنده، بيبدأوا بالتأطير السياسي المذهبي لهذا الشخص، يعني بدخلوه في تنظيم. وهذا التأطير السياسي المذهبي يبعده حتى عن أقرب الناس إليه، الأم والأب والأخ والإخوان، يستبدل أهله بأهل غيرهم، وبيطبقوا مبدأ أخذوه من عند سيد قطب بسموه المفاصلة الشعورية. أن تعيش بين الناس دون أن تنتمي إليهم، أنت بصير انتمائك للحزب وللجماعة وللمجموعة. فإن تحقق هذا وأصبح مضموناً ومفاصلاً شعورياً لقومه

0: مفهوم الميليشيات الجوالة، وسنأتي يعني على حديث،
1: ولكن تم التركيز على الطائفية، الطائفة الشيعية.
0: نعم تم التركيز على الطائفة الشيعية لعاملين. العامل الأول أنه الحالة الاقتصادية في إيران لم تكن تسمح بقيادة جهد على مستوى العالم الإسلامي كله، والحالة الثانية هي المصدات التي واجهوها في دول الخليج في العراق، وصلابة واجهوها في هذه المجتمعات، صعب عليهم اختراق المجتمعات السنية أنذاك. لكن ظلت النوايا موجودة، طور المشروع. بعد مشروع يعني طريق القدس يبدأ من كربلاء، هذا ذهب الخميني وتجرع السم وجاء خامنئي. هنا مرحلة جديدة ومفصل جديد، نشوء ما يعرف بفيلق القدس، وهو فرع من الحرس نعم، لكنه بيشتغل على الجانب الخارجي فقط.
1: عند تأسيس فيلق القدس ما كان ما هي الغاية الأساسية التي
0: الأساسية كانت إنه الجهد العسكري للحرس الثوري كله كان موجه للحرب على العراق. طيب. وانتهت حرب العراق. واليوم نحن بدنا نطور جهد عسكري يعني أمني في كل أنحاء العالم، فلا بد أن نختبر الخروج وراء الحدود، فأنتجوا هذا بمثابة الذراع الخارجية للحرس الثوري.
1: ولا توجد ملف أو قضية يخدم هذه الأجندة أو هذه الغاية سوى ملف القضية الفلسطينية.
0: هذا ملف مهم، لكن قبله ابتكروا مشاركة في البوسنة والهرسك، وكانت البوسنة والهرسك محطة جدا مفصلية في تاريخ فيلق القدس، هي اللي أدت إلى صعود وزنه في الداخل الإيراني. ذهب إلى البوسنة والهرسك أعداد كبيرة من الإيرانيين اللي منتمين للفيلق، وجندوا أعدادا كبيرة من المسلمين في البوسنة والهرسك هناك، وشيعوا عددا كبيرا أيضا منهم، وبدأوا القتال ضد القوات الصربية والقوات اللي كانت تعتدي عليهم. وطبعا كان في حالة هناك من التعاطف على مستوى العالم، فامتدح الحرس وامتدح فيلق القدس على قيامه بهذا الأمر، لأنهم اعتبروه نصرة لطائفة مسلمة مظلومة، فارتفع رصيدهم. ثم بعد ذلك نفس فيلق القدس هذا حدث له تطور مفصلي وكبير جدا ب 2003 لما سقط صدام حسين. هذه كانت نقطة الفوران.
1: هذا السؤال المفصلي حقيقة أنا كنت أرغب بمناقشة هذا الأمر يعني، ولكن قبل أن أصل إلى 2003 نعلم بأن سقوط نظام صدام حسين خدم كثيرا التمدد جداً. الإيراني. كيف تكونت فكرة الأذرع؟ دعنا نتحدث عن حزب الله. ما هي الغاية التي أسس من أجلها حزب الله؟ الغاية الحقيقية وليست المعلنة.
0: نعم صحيح، احنا اتفقنا أنه الخميني رفض الإقرار بفكرة الدولة الوطنية،
1: نعم،
0: ورفض الإقرار بالنظام العالمي، سماه نظام الاستكبار العالمي. وقال بأنه مهمتنا هي تغيير وجه العالم، مش تغيير إيران أو بناء إيران أو الاقتصار على التنمية والاقتصاد في إيران وتطوير إيران. نحن مكلفين شرعا بمحاربة الشر أينما وجد حسب فهمه للشر هو، وقرر أن يحارب العالم، يفتح الجبهة على العالم كاملا. إذن الخميني أساسا يعني فكرة الدولة الوطنية هدمها، دمرها، لم يعد يقبل بها. من جاء بعده كملوا على هذا التكليف.
1: طيب فقرروا كملوا دكتور عفوا، أنا على أساس نتوقف عن بعض الأشياء اللي يلزم شرحها. أنشئ الحرس الثوري لحماية الثورة من الدولة. الدولة أصبحت بعد عدد من السنين عقد مستقرة محمية.
0: والثورة محمية.
1: لماذا لم يتغير النظام؟
0: لأنه لم يرى الثورة كما نراها خاصة في حدود إيران. الثورة نظرت إلى إيران مجرد ساحة من المساحة العالمية الواسعة، هو أراد ثورة عالمية تنشئ حكومة عالمية. وبالتالي هو يصطدم مع العالم كله. حتى يستطيع ينشر هاي الفكرة وما تكون إيرانية. الخميني رجل ذكي بالرغم من اختلافنا معه، إلا أنه شديد الذكاء وذو كاريزما خاصة. فكر كيف أدخل إلى قلوب المسلمين، وكيف أستطيع أني أخلي العالم الإسلامي هذا المليار نسمة يقبلون بي زعيما، لأنه بفكر أنه الفرس يتزعم العالم وهو بده يكون الزعيم بتاع العالم. وكان عنده عقبات من ضمنها الزعامة السعودية التقليدية اللي كانت موجودة باعتبارها بلد الحرمين وكذا في العالم الإسلامي ومكانتها التقليدية آنذاك، وكان عنده مشكلة أخرى أنه النظام العالمي كله مش قابل فيه وفي مشكلة طائفية. خلص إلى مفردتين، قال هذولا إن أمسكت بهما كل العالم ستأتلف قلوبه من حولي، الله والقدس.

0: فكل شيء أنتجه بعد ذلك قال هذول ما بيختلف عليهم حد. يعني هذول هم اللي بحر القدس قضية نشتبك جميعا من أجلها كمسلمين، والله اللي هو البعد السماوي الأسمى والأعلى والأقدس في الكون. فلذلك هو ذهب إلى تسميات حزب الله تحديدا، وكل شيء كان ينسبه إلى لفظ الجلالة الله، وكل شيء كان ينسبه إلى القدس، فيلق القدس، حزب الله، هذول المفردتين اللي انتقاهم جدا بذكاء هو، لأنه هو اعتبرها مدخل لتسخير العقول والقلوب. من أبناء الكرة الأرضية كلها ممكن يختلف على مفردتين عند المسلمين وعند الكذا، يعني مقدستين.
1: نعود للأذرع،
0: تشكل حزب الله. أول ما تشكل حزب الله لم يتشكل في لبنان كما هو متصور، كانت حركة أمل هي اللي أجت وحضرت في الاجتماعات في طهران مع التيارات، اللي تيار من البحرين ذهب، وتيار من الكويت ذهب، ومن فلسطين ومن الجزائر ومن عديد، لكن ما كان حزب الله آنذاك موجود. أول ما تأسس حزب الله بلشت نواته في أفغانستان، راحوا إلى الهزارة الشيعة اللي موجودين هناك، ولأنه هناك حالة من الفقر والمظلومية والكذا عند الناس، سهل عليهم بسرعة تجنيد أعداد كبيرة منهم، كان جزء منهم موجودين في داخل إيران أصلا لاجئين، فبدأوا يجندوهم. لكن ما وجد هنالك أفقا، بلد يعني في موقف بعيد جدا عن المكان الذي هو يريده. عين الخميني لم تنصرف عن الخليج، وخامنئي مثله ومن جاء بعدهم، هم أعينهم والهدف النهائي لكل ما نراه من تحرك هو الخليج. إنما لأنه صعب فهم يعني يحتالون من اليمين من اليسار، لأنه لو نرجع مثلا لقاسم سليمان اللي هو مهندس مشروع الميليشيات في المنطقة، كيف نظر لهذا المشروع؟ قال نحن نمتلك 75% من نفط العالم. هو طبعا لما يقول نحن بيقصد الشيعة، ولا يعتبر أن الشيعة من الدول الأخرى أتباع لدولهم موالين لأوطانهم، لا، هو بيعتبرهم رعايا، يعني يدينون له بالولاء. فيقول نحن نمتلك 75% من نفط العالم، نمتلك أهم المضائق اللي موجودة في العالم، نمتلك الطائفة الأكثر تنظيما على المستوى المذهبي في العالم، لأنه منظمين بالحوزات وفي تراتبية دينية وفي مرجعية تقليد وإلى آخره، وفي كليروس ديني كامل، يعني في صدقة الخمس ونظام اقتصادي ونظام يعني تعليمي كامل، وكمان عندنا الاستعداد والثقافة الكربلائية في الاستشهاد والقتال وكذا. فإحنا ماذا ينقصنا لنهيمن على المنطقة، نحكم المنطقة؟ فبهذا المعيار اقتنع الجيل التالي من الثوار في عهد علي خامنئي وليس في عهد خميني أن نتخلى عن فكرة زعامة العالم الإسلامي، وأن نتزعم الشيعة فقط، وحتى يلتف حولنا الشيعة لابد من صراع طائفي، وهذا الصراع الطائفي يجب أن يكون الضد والنقيض فيه هو المملكة العربية السعودية والسلفية السنية. فمن 2012 تأسس أول مؤتمر في إيران تحت عنوان جيوبوليتيك الشيعة، وهذا عنوان غريب يجمع بين مذهب والجيوبوليتيك. شو علاقة الجيوبوليتيك بالمذهب؟ لأنه يريد أن يوظف المذهب ليصبح رافعة لمشروع هيمنة إقليمي.
1: في موضوع في غاية الأهمية دكتور، وأنت تتحدث تشاهد بأنه النظام الإيراني تنوع في مفهوم العدو، تارة نجد العدو هو المذهب، وتارة نجد العدو كما يقال الآن إسرائيل وأمريكا،
0: الاستكبار العالمي، إسرائيل، أمريكا، المملكة العربية السعودية.
1: ما هو تفسيرك لهذا؟
0: لأنه هو ليس صادقا فيما يعلنه من مبادئ، ما عنده مبادئ حقيقية ثابتة، هو عنده مشروع، وكلما اصطدم هذا المشروع بأحد العراقيل أصبح هذا يسمى العدو. أو كلما أراد أن يسقط راية واعتقد أن هاي الراية تحول بينه وبين ما يريد فيسميها العدو. ولذلك في فترة من الفترات كان في المساجد عندما يدعون بالموت على أمريكا، الموت لأمريكا، ثم أصبح أمريكا وصدام حسين،
1: صحيح،
0: تمام، وظلوا في المساجد يعني في بعد كل صلاة يدعون بالموت على أمريكا وعلى إسرائيل وصدام حسين، ثم اختلفوا مع روسيا بسبب يعني مسائل حول بحر قزوين وحول كذا، فأضافوها إلى الدعاء، فأصبحت في المساجد يوميا يدعون بالموت لأمريكا وصدام حسين وإسرائيل وروسيا. ثم اختلفوا مع بريطانيا على قضية السفارة واقتحام السفارة البريطانية وقطعت العلاقات، فأضيفت بريطانيا إلى القائمة. يعني بمعنى أن هذا البعد اللي بيضيفوه من قداسة على أعداء وأصدقاء إنما هي ليست مبادئ، إنما هي يعني كذب في كذب، هي عبارة عن محاولة لشيطنة عدو حسب المستجدات. يعني خضع المذهب والدين والمعتقدات خضعت إلى معايير السياسة، فكل ما اختلفت مع طرف أسميه العدو. واليوم هم يرفعون راية العداء ضد دول الخليج العربية عموما، لكنهم يرفعونها أكثر تجاه دولة الإمارات، خصوصا بعد أن كسرت شوكتهم في هذا الاعتداءات الأخيرة. فاليوم التنظير ضد دولة الإمارات يشتغل ليلة نهار عندهم، العدو أصبح بالنسبة لهم هو دولة الإمارات. لكن هل هنالك بنية لهذا العداء في المصالح الحقيقية لإيران، المصالح الحقيقية للإمارات، بين الشعبين، بين ما في أبدا. هذا العداء عداء مفتعل سياسي لتحقيق غرض سياسي، يوظف الدين فيه كأداة أو كوسيلة. وهذه خطورة هذا النوع من المشاريع التي تستخدم الدين اللي هو الأصل يكون مقدس ويعني يترفع عن أي شأن سياسي، تستخدمه في الصراعات السياسية كأداة.
1: أعود لنقطة واحدة في حزب الله، هل كانت بوصلته واضحة منذ البداية أم أنه فقدها في الطريق؟
0: حزب الله يعني حينما بدأ إنشاؤه كان آنذاك التفكير في أن يكون عونا لفيلق القدس، بحيث أنه يعمل عمليات إرهابية في جميع أنحاء العالم لصالح فيلق القدس. فتتذكر قضية المارينز والاعتداءات اللي صارت في ألمانيا واللي صارت في فرنسا وأماكن عديدة، وعمليات إرهابية أيضا جرت في أمريكا اللاتينية. كان حزب الله وفيلق القدس كلاهما يعملان معا،
1: ليس سيفا على إسرائيل فقط.
0: أبدا أبدا، كانت الفكرة بالبداية هي يعني ذراع لعمليات خارجية لفيلق القدس يقوم بها بتصفية المعارضين للنظام،
1: اختطاف طائرات،
0: اعتداءات مختلفة على دول لها مواقف سلبية من إيران. يعني هي عبارة عن مجموعة يعني عصابة تستخدم لابتزاز الدول ولانتزاع مواقف معينة منها. لكن عزز دور حزب الله ورواية حزب الله مسألة الاجتياح الإسرائيلي إلى لبنان. وهذا طبعا نقل الفكرة من أفغانستان إلى لبنان، هذا أول شيء حصل. فصارت فكرة المقاومة، وصارت فكرة أنه يعني هذا السلاح يعني يأتي إلى لبنان ليقاوم إسرائيل. الشعب اللبناني تقبل الفكرة في البدايات، والناس ناصروها جيد، ميليشيا تقاوم إسرائيل ولتكن هذه الميليشيا. إلى أن مضت السنوات ورأينا حزب الله يستخدم في الإقليم كأداة إيرانية لا علاقة لها بإسرائيل، مرة بيوجه سلاحه لخصومه في بيروت، مرة بيوجه سلاحه إلى السوريين من أجل مناصرة النظام السوري، مرة بيروح لليمن بيدرب بيوجه سلاحه،
1: مرة يتاجر في المخدرات
0: والشبكات. طبعا هو جزء من عمله الأول كان هو هذا التجارة في المخدرات، من الأعمال الأساسية اللي قاموا فيها، لأنه كانوا بيمولوا أنشطة الحرس الثوري الخارجية من خلال ما يسمى باقتصاد العالم السفلي اللي هم مختصين فيه. ومن المهم أيضا الإضاءة على فكرة الاقتصاد في هذه المعادلة. يعني إيران لما لم تجد التمويل الكافي نتيجة العقوبات وحرب العراق وإيران وأسباب كثيرة، لم تجد التمويل الكافي لهذه المشاريع المدمرة واللي هي انتشرت في مساحة شاسعة تحتاج إلى تمويل كبير، لجأت إلى أساليب متعددة لتوفير التمويل، أهمها يعني ابتكار ما يعرف باقتصاد العالم السفلي. تجارة النفط غير المشروعة، تجارة السلاح، تجارة المخدرات، يعني كل ما يمكن أن تتخيله من موبقات. فمن أفغانستان كان يأتي الأفيون ويعني يصنع ثم يعاد تصديره، والمنظمات التابعة خصوصا حزب الله تقوم بحمله إلى أمريكا اللاتينية، وهنالك آلاف القضايا اللي انكشفت لأجهزة الأمن في دول في أمريكا اللاتينية، في أفريقيا، في أوروبا، في شرق أوروبا، وراءها كارتيلات للمخدرات، كارتيلات للتجار بالبشر، كارتيلات يعني تهريب الأموال وغسيل الأموال وأعمال منافية للقانون من شتى الأشكال. هذه كان اقتصاد العالم السفلي اللي بيعتمد عليه وطبعا

0: لما سقط نظام صدام حسين توفر سيل لا ينتهي من الأموال.
1: من من؟
0: من خلال نهب النفط العراقي، ثروات العراقيين مليارات يعني بدأت تضخ في هذه الميليشيات، ولذلك وصل عدد الميليشيات يعني عدد المجندين في المجند إلى أكثر من نصف مليون أستاذ أحمد. أكثر من نصف مليون في ذروة الحرب على اللي كانوا يسموه الحرب على داعش والإرهاب، وهي كانت حرب على السوريين وحرب على العراقيين وحرب على اللبنانيين. في ذروة نشاطها كان اللي بيقبضوا رواتب ويتبعوا لفيلق القدس أكثر من نصف مليون بتقديرات الاستخبارات العالمية، من الباكستان إلى أفغانستان إلى إفريقيا إلى العراق إلى سوريا إلى اليمن إلى لبنان إلى يعني حتى أمريكا اللاتينية، وصلوا أسسوا الحرس الثوري في أمريكا اللاتينية، في أفريقيا، في نيجيريا وحدها كان عدد قوات الحرس الثوري 30,000. استطاعوا أن يغيروا مذهب عشرات الآلاف مئات الآلاف عبر العالم من خلال الدعوة في البيئات الفقيرة والأسوأ حظا وكذا، فيروحوا لهناك وينشروا. كانت الأموال تأتي كلها من جيوب الشعب العراقي. المجاميع التي حكمت في العراق آنذاك يعني لم تتورع عن تسليم الإيرانيين كل ما أرادوه من ثروات الشعب العراقي، وهذا أمر فيما بعد كشفته التحقيقات. 8 مليارات مرة واحدة من شخص واحد يعني تم الإعلان عنها أنه يعني وفرها.
1: منذ أسبوع كنت معي ضيفا كذلك، قرأنا وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على مسؤول عراقي كذلك متهم بتحويل يعني نائب وزير النفط العراقي.
0: صحيح صحيح صحيح، أرقام يصعب تخيلها. يعني في ناس بتكلموا عن أنه العراق قدم لي يعني الحرب اللي خاضتها إيران في المنطقة يعني سواء كان في سوريا أو في اليمن من أموال الشعب العراقي أكثر من 30 مليار، ولك أن تتخيل يعني هذا المشروع كم كان وبالا على المنطقة. وليس هذا هو الضرر الاقتصادي الوحيد بالمناسبة، هذا القشرة الخارجية للضرر الاقتصادي. الضرر الاقتصادي الطامة الكبرى التي حدثت أنه حرم هذه المنطقة من التنمية كلها ومن أي فرص اقتصادية. يعني المنطقة اللي انتشر فيها وقفت التنمية الاقتصادية فيها نهائيا، وفي أجيال يعني مضت من دون تعليم في العراق وفي سوريا، جيل كامل وجيلين في بعض الأحيان لا تعليم ولا أمل بالمستقبل ولا. ولذلك رأينا هذا الجيل الغاضب اللي موجود في العراق واللي موجود في لبنان واللي موجود في سوريا، ناس حرموا من التنمية، ناس حرموا من الاستقرار، ناس حرموا من أي فرص اقتصادية وأمل بالمستقبل، والبديل الوحيد كان عندهم أن يشتغلوا في الميليشيات، لأنه المكان الوحيد اللي ممكن تأخذ فيه راتب هو أن تدخل في ميليشيا وتأخذ 300-400 دولار. وكان هذا الأمر بالنسبة لي يعني للشباب العاطل على العمل يعني فرصة، فازداد العدد بشكل كبير وبدأوا يوظفونهم كميليشيات جوالة. ولذلك يعني إذا نظرنا إلى الصراعات اللي موجودة، ما الذي يجعل سوريين أو عراقيين يقتلون في ليبيا، سوريين أو عراقيين يقتلون في أوكرانيا، سوريين أو عراقيين أو باكستانيين أو أفغان يقتلون مثلا في بلد لا علاقة له في الموضوع؟ يعني تستغرب كيف استطاعوا. ما علاقة الباكستاني في الصراع بين النظام السوري والشعب السوري ليأتي ويقتل فيه؟ ما علاقة الأفغاني بذلك؟
1: يعني احنا تكلمنا أذكر في لقاء سابق عن هذه النقطة ولا ضير في من تكراره وتوضيحه. إيران تتذرع بالمذهبية لتحقيق أجندتها.
0: نعم
1: هذا حقيقي. يعني ما هي الشواهد على ذلك؟
0: المذهبية هم استخدموها كأداة، والصراع المذهبي نفسه فعلوه تفعيل. يعني ما كان الصراع المذهبي هو وليد الصدفة، إنما اشتغل عليه. وإذا بتشوف التدرج الزمني، سقوط صدام حسين 2003، إيران لا تزال آنذاك تعتبر السعودية هي العدو مش صدام حسين، والنظام هذا سقط، وصار الشغل من آنذاك أنه نحن عندنا تناقض مع جهتين، أمريكا إسرائيل والسلفية. السلفية كان آنذاك يعادون السعودية عمليا تحت عنوان العداء للسلفي، لأنه كانوا يشوفوها المنافس أمام المشروع، أنه يعني عندها يعني السعودية آنذاك احترام من العالم الإسلامي. فلما انتهينا من من من هذا وبدأت الحرب في سوريا وصار الربيع العربي، فرح الإيرانيون في البداية، قالوا هذه صحوة إسلامية، وباركها علي خامنئي قال هذه صحوة إسلامية وأمر طيب وممتاز، إلى أن وصلت إلى حدود سوريا. لما وصلت لحدود سوريا نظام يعني لديه صلات قربة طائفية مع إيران ووقف مع إيران في الحرب ضد العراق وسهل لإيران

0: اختراق لبنان وسهل لها تكريس حزب الله، فهو عنده دور طائفي مهم. فإيران قالت لا، يعني أتعاطف مع الإخوان في كل الملفات لكن مش في الملف السوري. فقررت أنه تلجم الإخوان والثوار الإسلاميين اللي كانوا موجودين في سوريا، فلم يلتجموا، استمروا في الثورة، فوقفت إلى جانب النظام في قمعهم. هذا عمل خلل في العلاقة بينهم. وإلا فالمهم خلال هذه الفترة اللي إيران وقفت فيها إلى جانب النظام السوري، صعدت الخطاب الطائفي لأقصى درجاته، فصارت تتكلم عن تحالف أقليات، وصارت تقول أنه يعني كل الأقليات الأخرى اللي موجودة في المنطقة يجب أن تتحالف ضد هذه الأكثرية السنية اللي هي بتقمع الآخرين وبتضطهدهم، ضد هذه السلفية، تحت عنوان حرب ضد داعش، حرب ضد القاعدة. وطبعا كنا شركاء آنذاك في الحرب ضد داعش والقاعدة كتنظيمات إرهابية، ما في خلاف، بس هي كانت تستخدمها كحجة لإعلان حرب على السنة، مش إعلان حرب على
1: ما يسمى بالهلال الشيعي.
0: أي.
1: طيب وبدأ الهلال الشيعي. سؤالي الأخير دكتور، ما هي السيناريوهات المطروحة الآن على الطاولة في حال استمرار هذا النظام وتكبيله؟
0: نعم.
1: أو إسقاطه؟
0: هذا النظام يعني بانت سوءاته وعوراته إلى كل ذي عقل، لكن مع ذلك نقول إنه يعني متسلسلة الفوضى هاي اللي متكلم عنها، للأسف أنها تعمي البصر والبصيرة عند فئة قليلة من الناس. فهنالك ميليشيات وأدوات وأفراد وجماعات انخدعوا بهذا التيار ولا زالوا متأثرين به في دول عديدة في المنطقة، وبدأنا نشهد أيضا وجود خلايا لهم في دول الخليج العربية التي ظلت وستظل إن شاء الله قلعة حصينة في مواجهة هذا المشروع. لكن هنالك حالات من الانزلاق الفردي ويجب الوعي لها. وهنالك اليوم بعد أن ضعف مشروع الإخوان المسلمين في المنطقة واستشعرت إيران ضعفه، عندها رغبة في إدماجه بمشروعها، واستغلت قضية حماس والصراع اللي صار في غزة وكذا من أجل التأثير على هذه الفئة من الناس، فهم أيضا يعني يريدون توظيفهم في اختراقات المجتمعات العربية واختراق المجتمعات السنية. ولذلك تراهم في السودان يقفون إلى جانب نظام بورت سودان ومجاميع الإخوان اللي موجودين من تحته، وتراهم في ليبيا أيضا يشجعون الأطراف اللي يعني تدعمها حركة الإخوان المسلمين، وفي أماكن أخرى بدأوا يتقاربون. فهذه نقطة خطر مهمة. إن هذا النظام سقط، فإن أمام دول المنطقة مهمتين: أولا استعادة الشيعة العرب من انزلق منهم ومن بقي منهم ثابتا على حبه وولائه للوطن، كلاهما يجب أن يعود للوطن، حتى الذي انزلق حتى لو حوسب يعود إلى الوطن، يعني ينتهي ارتباطه بالخارج. هذه المهمة الأولى، لأنه لا تستطيع يعني لا تستطيع أنت كعراق مثلا ولا كلبنان ولا كسوريا ولا كأي دولة أنه عندك 400-500 ألف شاب تأثروا بهذا ولا 200 ألف شاب، إنك تقول والله بدي أروح أعدمهم أو بدي أروح أرسلهم خارج الحدود. هذول ناس في مظلوميات معينة أدت إلى أنهم ينزلقوا، في فقر، في سوء أحوال، في كذا، وانتهى هذا النظام، تبدأ عملية إعادة إدماج هؤلاء في دولهم وفي شعوبهم وفي مناطقهم. في الحالة مثلا الخليجية في 10-20-40 يوم، لأنه لغاية الآن بحمد الله يعني ما في ظاهرة كبيرة، لكن هؤلاء الناس يجب إعطاء العناية لهم ولأسرهم لمنع تكرار هذه الحالة. وفي حال بقاء النظام، أنا بعتقد أنه هذا النظام يجب أن يكون هنالك جهد إقليمي ودولي لمنعه من مواصلة اللعبة خارج حدوده
1: ونهج المستمر.
0: نعم، يجب أن يعود خارج
1: سيد الفاضل. نعم. على وجودكم حلقة رائعة. دكتور محمد الزغول الباحث والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك سيد الفاضل.
0: شكرا لكم أستاذ أحمد.
1: شكرا لكم مشاهدينا لمتابعتكم، نلتقيكم بمشيئة الله يوم غد. حفظ الله دولة الإمارات، حفظ الله قائدها، وحفظ الله هذا الشعب المعطاء الكريم. إلى اللقاء.

0: من إذاعة بوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل.

0: نيابة عن رئيس الدولة، نورا الكعبي تحضر مراسم تنصيب رئيسة جمهورية كوستاريكا. الإمارات والنمسا تصدران بياناً مشتركاً بمناسبة زيارة مستشار النمسا إلى الدولة. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة لتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
0: نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، حضرت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الدولة مراسم تنصيب فخامة لورا فرنانديز رئيسة جمهورية كوستاريكا. ونقلت معالي نورة الكعبي تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة إلى فخامتها، وتهنئتهم لها بهذه المناسبة وتمنياتهم لبلادها وشعبها بالمزيد من التقدم والازدهار.

0: تابعي من مايو الجاري التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مستشار جمهورية النمسا كريستيان شتوكر، وعقد الجانبان مباحثات وتبادل وجهات النظر بشأن المستجدات والتطورات الدولية والأمن الإقليمي وسبل تعزيز التعاون بين البلدين. وبهذه المناسبة أصدرت دولة الإمارات وجمهورية النمسا بيانا مشتركا. محمد السلومي والتفاصيل.
1: أكد الجانبان أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية النمسا شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، وأكد الالتزام الراسخ بضمان استدامة التنمية والازدهار لشعبي البلدين الصديقين، والالتزام بإنشاء جسر رقمي وتوسيع التبادل في مجال الذكاء الاصطناعي، ومناقشة إمكانية إنشاء مجلس الأعمال الإماراتي النمساوي لتعزيز العلاقات، كما تم التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون الدولي في مجال المياه. وأدان البيان الهجمات الإيرانية الغاشمة وغير المبررة بأشد العبارات، وندد بالاستهداف المتعمد والعشوائي للمدنيين والبنية التحتية المدنية، كما أدان الإجراءات والتهديدات الإيرانية الرامية إلى إغلاق مضيق هرمز، كما تم التأكيد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث.
0: شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الذيد في مقر الجامعة شهد توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التغير المناخي والبيئة وجامعة الذيد، وتهدف هذه المذكرة إلى تطوير العمل المشترك بين الوزارة والجامعة من خلال دعم الأبحاث والدراسات العلمية وتعزيز التكامل الأكاديمي والفني والتشريعي، إضافة إلى تطوير القدرات الوطنية في مجالات الأمن الغذائي والزراعي والحيواني بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات وأولويتها التنموية. هذا واعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مشروع إنشاء جسر مكون من ثلاث حارات يربط طريق مليحة بالطريق المؤدي إلى شارع الشيخ محمد بن زايد عند تقاطع شارع الشيخ خليفة بن زايد مع طريق مليحة، وذلك بتكلفة تبلغ 140 مليون درهم. استقبل سمو الشيخ خزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وفدا من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا برئاسة سعادة البروفيسور إبراهيم الحجري رئيس الجامعة، للاطلاع على منجزات منظومة البحث والتطوير الجامعية في المجالات العلمية والتكنولوجية. واطلع سموه خلال اللقاء على منجزات الجامعة في مجال البحث العلمي ضمن كلياتها الثلاث والمراكز البحثية التابعة لها والتي يبلغ عددها 14 مركزا. في خبر آخر، التقى سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة شركة قطارات الاتحاد سعادة شادي ملك الرئيس التنفيذي لقطارات الاتحاد وعدد من القيادات التنفيذية والموظفين في الشركة في قصر الوطن بأبوظبي. واطلع سموه خلال اللقاء على مستجدات مشروعي قطار البضائع وقطار الركاب وعلى الخطط المستقبلية للشركة خلال السنوات المقبلة بما يشمل توسيع منظومة الخدمات اللوجستية وتعزيز الربط بين مختلف إمارات الدولة ودعم تطلعات الإمارات في قطاع النقل المستدام. يفتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش فعاليات ملتقى أسرتي في الإمارات، وذلك يوم الخميس المقبل، والتي تقام في منطقة الظفرة برعاية معاليه، وتنظمها وزارة التسامح والتعايش وصندوق الوطن بالتعاون مع أكثر من 50 جهة اتحادية ومحلية، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للأسر وضمن احتفاء الدولة بعام الأسرة، في خطوة تعكس حرص الجهات المنظمة على تعزيز دور الأسرة كحاضنة رئيسة للقيم المجتمعية وترسيخ ثقافة التلاحم والتعايش بين مكونات المجتمع الإماراتي. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي باستخدام طائرة مسيرة الذي استهدف سفينة شحن تابعة لشركة كورية جنوبية في مضيق هرمز، وتسبب في اندلاع حريق دون وقوع أي إصابات. وأكدت وزارة الخارجية في بيانها على أن هذا الاعتداء يمثل تهديدا جسيما لسلامة الملاحة العالمية وتصعيدا خطيرا يستهدف تقويض استقرار الممرات المائية الحيوية. مستمعينا الكرام، نشرتنا الإخبارية ما زالت مستمرة وفيها بعد الفاصل. عودة التعليم الحضوري رسالة طمأنينة وكفاءة في مختلف الظروف.
2: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة، تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهة

0: نازكة من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.
2: أهلا بكم. في مشهد يعكس جاهزية دولة الإمارات وقدرتها على مواصلة مسيرة التنمية بثبات وكفاءة، استأنفت المؤسسات التعليمية في مختلف أنحاء الدولة التعليم الحضوري لجميع الطلبة والكوادر التعليمية والإدارية وسط منظومة متكاملة من الجاهزية والإجراءات المعتمدة. هيثم حمدان والمزيد.
3: تؤكد هذه الخطوة أن استمرارية التعليم والحفاظ على الحياة الطبيعية يمثلان ركيزة أساسية في نهج الدولة، ورسالة طمأنينة تعكس قوة المؤسسات وثقة المجتمع بقدرة الإمارات على التعامل مع مختلف الظروف بكفاءة ومسؤولية. يجسد استئناف التعليم الحضوري قيم الصمود والمرونة والتأقلم الإيجابي التي اعتاد أبناء الإمارات عليها من قيادتهم ومجتمعهم، وهي من أهم القيم التي تغرس في الأجيال. كما أن استمرارية العملية التعليمية بصورة مستقرة متوازنة تعد جزءا أساسيا من دعم المسيرة التعليمية والمستقبلية للطلبة، خاصة أن التعليم الحضوري يسهم في تعزيز التفاعل الأكاديمي والانضباط التعليمي، ويحد من الفاقد التعليمي في مختلف المراحل الدراسية. وتؤكد الجهات المعنية أن الثقة بقرارات الدولة نابعة من الثقة بقدرتها على الموازنة بين السلامة واستمرارية الحياة بصورة مدروسة ومسؤولة.
2: وفي أخبار الرياضة، انطلاق منافسات المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة. هذا الخبر وأكثر نستعرضه معكم مستمعين الكرام مع زميلي في الاستوديو ميلاد موسى. ميلاد، بداية مساء الخير، وما هي أبرز أخبارنا الرياضية لهذا اليوم؟
4: مساء النور علي. طبعا الأبرز اليوم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، انطلقت منافسات المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة في نسختها أو في نسخته 47 ختام الوثبة 2026 بمشاركة آلاف المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي. حققت سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها 33 انطلاقة أوروبية مميزة عبر محطتها الفرنسية التي احتضنها مضمار لونغشامب في العاصمة الباريسية أو في العاصمة باريس أمس. في كرة القدم، علي، حقق العين فوزا كبيرا رغم تتويجه بدور أدنوك بفوز كبير على الظفر بخمسة أهداف دون رد ليرفع الزعيم رصيده للنقطة 65 في صدارة جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد الظفر عند النقطة 19 في المركز الأخير. بينما قنع بنياس وضيفه الشباب الأهلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل طرف ليرفع بنياس رصيده إلى النقطة 27 ويتقدم للمركز 8 مؤقتا، أما الشباب الأهلي فوصل رصيده إلى 57 نقطة في وصافة الترتيب العام. ختام الرياضة مع خلف المرمى.
2: نعم ميلاد، في خلف المرمى لهذا اليوم ولازلنا في سلسلة حكاية المونديال، وصلنا إلى مونديال 1950. ما هي الحكاية ميلاد؟
4: مونديال 1950 له حكاية خاصة جدا علي، خاصة أنه أقيم في البرازيل، فكل التوقعات كانت بتقول أنه منتخب البرازيل رح يتوج باللقب. النهائي علي كان بالملعب المراكانا، تقريبا يقال أنه الحضور كان تقريبا 200 ألف متفرج كانوا داخل الملعب. كانت المباراة النهائية بين البرازيل والأوروغواي، طبعا بالنهاية الأوروغواي قدرت تخطف اللقب وفازت 2-1. فعمليا شكل هذا الموضوع صدمة هائلة للجماهير اللي كانت متواجدة وحزن شديد. لاعبين البرازيل طلعوا من الملعب مع السيكوريتي، مع حماية أمنية شديدة جدا، لأنه تعرضوا لتهديدات بالقتل. الحكاية وين علي؟ فلافيو كوستا اللي هو مدرب المنتخب البرازيلي ضل 48 ساعة بغرفة ملابس اللاعبين وما طلع من الملعب إلا بعد ما تنكر بزي امرأة.
2: هذا بعد انتهاء المباراة.
4: بعد انتهاء المباراة، فعمليا بعد الخسارة خاف من تهديد.

0: تهديدات بالقتل، بقي بالملعب 48 ساعة ولم يخرج إلا ما تنكر بزي امرأة وخرج من الملعب.
1: نعم، وفي ذيك الأثناء طبعا الأوروغواي بما أنها نظمت أول كأس عالم وكانت أيضا متمسكة بالكأس.
0: صحيح، يعني عمليا هي توجت 1930 و1950 بعدين غابت لليوم.
1: إذن فالبرازيل منذ 1950، هذه حكاية 1950 مونديال البرازيل، الجماهير الغفيرة وخروج المدرب متنكرا من الملعب لظروف أمنية
0: بزي امرأة.
1: بزي امرأة. شكرا ميلاد على هذه الفقرة الرياضية.
0: شكرا شكرا.
1: وبالأخبار الرياضية مستمعينا نصل إلى ختام النشرة ونذكر بالعناوين. نيابة عن رئيس الدولة، نورة الكعبي تحضر مراسم تنصيب رئيسة جمهورية كوستاريكا. الإمارات والنمسا تصدران بيانا مشتركا بمناسبة زيارة مستشار النمسا إلى الدولة. شكرا لحسن المتابعة، تقبل تحياتي من التقديم علي النعماني ومن الإخراج طلال الزيودي، دمتم في رعاية الله.
2: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

الشهم الأصيل. كلمات محمد حسين لوتا، ألحان شريفة أحمد، غنى مجموعة كورال الإمارات.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: آل الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان ألحان وغناء عيض المنهان.
1: تحت راية من تفند في المسار شيخنا محمد على درب نسير الولا له

نهار زايد. كلمات راشد أحمد خميس الرميتي. ألحان الدكتورة نورة المرزوقي. غناء حمد العامري.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM.

عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمون ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

بطولة كأس رئيس الدولة، قصة ما بدت الحين، بدت من سنين. يوم كنا نلعب كرة بالفريج، قصة نتوارثها جيل ورا جيل. واليوم بين الجزيرة والعين ننتظر قمة كروية استثنائية ومثيرة. نترياكم في استاد محمد بن زايد يوم 22 مايو. إي آند الشريك الرسمي لكأس رئيس الدولة.

نهار زايد. كلمات راشد أحمد خميس الرميتي. ألحان الدكتورة نورة المرزوقي. غناء حمد العامري.

0: خلها دوم في البال.
1: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل. أبو ظبي FM.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.
3: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دايما في أكثر.

0: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
1: من ذاكرة الزمن نستحضر الماضي على أبوظبي FM.
2: سميت باسم الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولة يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها والأقوى.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلت سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. 90 FM.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آن دايما في أكثر. تطبق الشروط.

باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: آل الشيخ، شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ألحان وغناء عيض المنهان.
1: تحت راية من تفند في المسار شيخنا محمد على درب نسير، الولا له

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء.

بلاد الخير، كلمات سلطان المجلي، الحان محمد بودلة، غناء احمد اللوغاني.

الطير طير الأحزان تصير عيد العمر يرجع من جديد الأحزان تصير عيد العمر يرجع من جديد.

علي شلون اصير افرح واتمنى مثل الطير اطير الاحزان تصير عيد عمري يرجع من جديد الاحزان تصير عيد العمر يرجع من جديد والاشواك الجارحه تصبح حريق.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي إن حق اللقاء معقود كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم هم ظخرة وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: يوم.
1: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام في برامج صوت الملاعب على ابو ظبي اف ام. مخطئ من يظن ان مباريات هذه الامسيه بعيده عن حسابات القمه وصراع الهبوط ستكون هادئه او بلا اثاره. فاليوم الثاني من الجوله 25 يحمل ثلاث مواجهات، وفي كل مباراه منها قصه مختلفه وطموح مختلف وكثير من التفاصيل المنتظره. البدايه من مواجهه النصر وكلباء، مباراه المنطقة الدافئة لفريقين ابتعدا عن المنافسة وابتعدا أيضا عن حسابات الهبوط، لكنها تبقى مواجهة يبحث فيها كل فريق وجماهيره عن نهاية تليق بالأسماء والإمكانيات الموجودة داخل الملعب. أما قمة الجزيرة والوصل فهنا الحديث مختلف تماما. فريقان كبيران يمتلكان من النجوم والجودة ما يكفي لصناعة مباراة ممتعة بكل تفاصيلها، لكن السؤال الأهم قبل صافرة البداية، من سيحسم موقعة المركز الثالث؟ الوصل يدخل مواجهة متقدمة بفارق نقطة واحدة فقط، والجزيرة يعلم أن الانتصار قد يغير الكثير في جدول الترتيب. وهناك في الساحل الشرقي يستقبل خرفكان ضيفه الوحدة. الوحدة لا يريد التفريط بأي نقطة، ويحاول البقاء قريبا من معركة المركز الثالث ولو من بعيد. أما خرفكان فيدخل المباراة بأريحية كبيرة بعد أن أمن نفسه تماما وابتعد عن حسابات الهبوط ليبحث عن نهاية موسم تمنحه المزيد من الاستقرار. نرحب فيكم مستمعينا الكرام بعد هذا اليوم المميز بصراحة، رغم أنه في المنطقة الدافئة لكن كان فيه كثير من الإثارة كما نتحدث عنها. دعونا نرحب الآن بضيوف الأعزاء، الدكتور موسى عباس، مساك بالخير.
2: أهلا وسهلا فيك أستاذ سعيد.
1: كابتن فريد علي، مساك بالخير.
3: مرحبا سيد، مساك الله بالخير. مبروك على فوز برشلونة.
1: الله يبارك فيك. وايضا زميل احمد الحوري، مساك بالخير.
4: مساء الخير استاذ سعيد.
1: الله يعطيكم العافيه. اول مباراه عندما نتحدث عنها طبعا هي مباراتنا الاولى، النصر وكلبا. مباراه بعيده عن الضغوطات لكنها حملت تفاصيل كثيره حتى اللحظات الاخيره. النصر افتتح التسجيل اولا عن طريق عبد الله توري ليؤكد البداية الأفضل للأزرق في اللقاء، لكن كلباء عاد سريعا ومن خلال أندريس ماكسو الذي دون اسمه في التاريخ كأول لاعب دنماركي يسجل في الدوري الإماراتي ليعيد المباراة إلى نقطة التعادل. وفي الوقت الذي كانت فيه المواجهة تتجه لنهاية هادئة، ظهر لوكا ملوفيتش وسجل هدف الانتصار للنصر، يمنح فريقه ثلاث نقاط جديدة تؤكد أن التحسن الواضح في أداء الفريق. النصر اليوم يظهر بصورة جيدة، فريق يمتلك شخصية وأسماء قادرة على المنافسة، لكن رغم هذا التطور يبقى بعيدا كل البعد عن مكانه الحقيقي. أما كلباء فلا تزال نتائجه غير مقنعة، ومع طرد خالد الدرمكي في الدقيقة 86 والمباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة ازدادت الأمور تعقيدا. فريق كلباء يحاول لكن التفاصيل الصغيرة ما زالت تسقطه من جديد، ليستمر البحث عن صورة أكثر ثباتا وإقناعا قبل نهاية الموسم. دكتور كيف تكلمت المباراة مع النصر وكلباء؟
2: مباركات

0: متوسط كمستوى فني، لكن في البدايه نقول مبروك لفريق النصر وعلى جديتهم في المباراه. ودائما احنا نقول دومبيا نقطه التحول في نادي النصر، نزول دومبيا غير شكل الفريق، هو عمل صنع ركله الجزاء وضيع اكثر من فرصه كذلك لما لعب. فانا اعتقد النصر استحق اليوم كمباراه كان مباراه ما بين الفريقين، يعني انتشار جيد، توري هدف اللي سجله هدف هذا اللاعب، انا اعتقد هو نجم الفريق النصر طوال الموسم، كان افضل لاعب وجهة نظري، انا ارى انه هو توري في نادي النصر.
1: كابتن فريد، كيف شفت المباراه؟
2: والله شفت المباراه، تعرف المباراه اليوم النصر كان طبعا اكيد ترتيبه السادس وكلبه ضامن البقاء في دور المحترفين، كل واحد دش مثل ما قال الدكتور، يعني متوسط مستوى الفريقين، متوسط المستوى، كان ممكن اللي يتابع المباراة كان ممكن تقول أي فريق كان ممكن يفوز على الثاني، يعني ما كان النصر ما كان أفضل ولا الكلبة كان أفضل من من من من النصر، ولكن نفس المستوى أنا أشوف، ولكن النصر قدر يعني يسجل الأهداف وفاز مبروك للنصر، يأخذ المباراة، وهذا المطلوب من النصر. النصر ترتيبه لحد الآن هو السادس يعني، وضامن السادس.
1: صحيح أبو حمدان، النصر اليوم أخذ 3 نقاط وهو ما يحتاجه من هذه المباراة، خصوصا أن اليوم ما في خلنا نقول دافع، سواء يعني 3 نقاط لم تغير كثيرا في في في في المركز.
3: صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف، هو فوز معنوي بكل المقاييس، لأن المركز السادس كان يعني شبه مضمون للفريق النصر قبل هذه المباراة، لكن الفوز المطلوب ليش خاصة لفريق مثل النصر؟ أولا هو في وداع الموسم، المفترض أنه إذا في هناك جهاز فني، مش المقصد المدرب، لأن المدرب خلاص انتهت مهمته مع الفريق مع نهاية المباراة القادمة، أتكلم إذا في لجنة فنية حاطة في بالها أنه في تعاقدات جديدة، في لاعبين راح يستمرون، لاعبين راح تنتهي خدماتهم، هذه المبارتين أعتقد سعيد هي الفرصة الأخيرة لهذه اللجنة إذا ما أرادت الحكم النهائي على هذه الأسماء الموجودة. صحيح راح ينتظرون مدرب، راح للمدرب الجديد، راح ينتظرون رؤية الفنية القادمة، بعض اللاعبين إذا هم راح يجيبون 3-4 تعاقدات جديدة أكيد هم راح ينتظرون الرؤية الفنية للمدرب الجديد، ولكن أعتقد أن في لاعبين من خلال الرؤية الأولى، من خلال العطاء اللي شفناه في هذا الموسم، أعتقد أن إذا ما أراد النصر أن يتقدم من المركز السادس إلى مراكز متقدمة مثل الثالث الثاني، المنافسة أيضا على اللقب، يجب أن تحصل تغييرات أكثر من 5 أو 6 لاعبين من اللاعبين الآن الموجودين كلاعبين أساسيين، يجب أن يستبدلوا لاعبين، ما أقول سوبر من العيار الأول، ولكن بمستوى أفضل من المتواجدين. لذلك هذه فرصة، مثل ما قلنا، الفرصة الأخيرة هاي المباراة والمباراة القادمة لمعرفة من سيستمر ومن سيغادر.
1: طيب أبو حمدان، خلينا نعطيك إحصائية، آخر 11 مباراة للنصر تخيلنا خسر مباراة واحدة فقط.
3: صحيح.
1: لكن 6 تعادلات.
3: أيوة بالضبط.
1: 4 فوز.
3: بالضبط.
1: هذا نتيجة مثل هذه أو شكل مثل هذا، المكان اللي هو موجود فيه في الجدول مكان مستحق. تريد تنافس لازم تفوز.
3: لا،
1: لكن لازم يكون عدد فوز أكثر، لكن اليوم تتعادل 6 مرات في 11 مباراة.
3: وفي إحصائية ثانية بعد سعيد، أن النصر فقد يمكن حوالي 14 أو 15 نقطة بعد ان كان متقدما. يعني هذه نقاط كلها كانت
1: 14 نقطة بعد ما كان متقدم،
3: بعد ما كان متقدم، يعني ما معنى ما يحافظ على حالات الفوز اللي كانت في يده، اما تعادل او خسارة.
1: منو اللي يكون مسؤول عن شيء مثل هذا؟ فقد التركيز، انا هالشيء ذكرني حتى بخرفة، كان في سنوات سابقة كان يتقدم بعض الاحيان يوصل لي الدقائق الوقت الضايع وعقب يخسر، مش انه يتعادل يخسر، من المسؤول عنه؟
3: مسؤول عنه اكيد في المقام الاول مدرب، نوعية اللاعبين، اللاعبين في بعض اللاعبين ما يقدرون يسيطرون على ادائهم في في في المباراة بنفس الرتم بنفس التركيز، وتحصل في امور كثيرة مثل هذه النوعية من المباريات، اما اهداف متأخرة، أما أخطاء

0: ساذجة في بعض المباريات، كلها أمور تؤدي إلى عدم الاحتفاظ بهذا الفوز أو بهذه النتيجة الإيجابية وتتحول إلى نتيجة سلبية، أما بالتعادل أو الخسارة. هذه أمور كلها، شوف جمهور النصر محمد منتظر،
1: ما اعرف منو محمد يقول عنه محمد الهوتي حلو مره الدكتور يقول مره انت ابو حمد
0: اليوم انت عادالي الدكتور سعيد العزيز الغالي سعيد استاذ سعيد شوف النصر وجمهور النصر تحديدا محتاج الى فريق يفوز، يعني صح 11 مباراة بدون خسارة، لكن حالات تعادل
1: حالات تعادل
0: مباراة الشباب الأهلي الأخيرة، تعادلات هاي 6 نقاط، يعني أنت فقدت 12 نقطة.
1: طيب خلنا أقول لك كم عدد التعادلات النصر، عشان دام تحدثنا عن كثرة التعادلات في آخر 11 نقطة، لكن النصر بالفعل اليوم تعادلات النصر في الدوري 10 تعادلات
0: كاملة في المباريات كلها،
1: هي 10 تعادلات، نعم
0: المباريات كلها 10 مباريات 10 تعادلات، يعني 20 نقطة.
1: طيب
0: صرت 20 نقطة، يعني 20 نقطة هذه
1: تخيل انت كانت في رصيدك، نحسبها بحسبة بسيطة على 37 انت 47 انت طول عمرك المركز الثالث 57 57 انت متعادل مع شباب الاهلي في المركز الثاني،
0: ولو بندخل على احصائيه التعادلات ما علي، ممكن تتعادل ويا شباب الاهلي، ممكن تتعادل عين، ويمكن الايجابيه التعادلات صحيح. هي الفريق الوحيد اللي قدر ياخذ من العين بطل الدوري 4 نقاط بتعادلين،
1: صحيح
0: ما في اي فريق اخر خذ من العين 4 نقاط، تخيل
1: صح،
0: وهذه مقبوله انك تتعادل مع بطل الدوري مقبوله
1: ممكن.
0: بالمستوى الليفل اللي عمل العين مقبول، لكن لما تتعادل مع البطايح مثلا او خورفكان يعني هاي الفرق هي اللي انت ما تخليك انت كنادي النصر تنافس وتناطح الفرق الكبيرة على الصدارة، المركز الثالث الرابع على الأقل.
1: صحيح دكتور،
2: شوف
1: كلباء اليوم يعني دائما كلباء يدعم فريقه، يحضر في البدايات عنده بصورة جيدة، لكن كلباء أعتقد افتقد كثير كثير، خصوصا في تلايا الدوري، خلنا نقول دخله في أداء احنا نشوفه يعني خلنا نقول ما يليق بالإمكانيات الموجودة.
2: زي ما تفضلت يعني كلباء الآن في 24 نقطة، يعني تخيل كلباء الآن بعد كم موسم في دور المحترفين وعلى الدعم اللامحدود من قبل في الشارقة لنادي كلباء، دعم على أعلى مستوى، أن يكون كلباء في هذا المستوى ترتيب 24 نقاط 24 نقطة، وأنه هو ينافس على الهبوط لغاية آخر يوم، يعني تخيل لو بارح كانوا فايزين الظفرة والبطايح ودبا، كان اليوم كلبة معاهم في آخر جولة، كان بيتنافس على الهبوط لآخر يوم الجولة، الجولة الأخيرة، تخيل 24 عندنا نقطة، كان بيكون الظفرة وصلوا 22، البطايح كان وصل 21، و
1: كان ضغطوا عليه على الأقل في الجولة الأخيرة،
2: الجولة الأخيرة
1: بيدخلنا في ريسك،
2: فأعتقد أن هم الفريق فقد نوع من الدافعية في كرة القدم، نوع من الفوز، أكثر مباراة متعادل، فريق يفوز في مباريات ما نشاهده في مباريات أخرى، قدموا مستوى جيد في بعض المباريات، عندهم لاعبين من أكثر من منتخب، لكن فريق خطوطه غير مترابطة وغير مترابطة، المدربين تغيير المدربين عندهم في الدوري، ما تحس ان كلباء ظاهر بشكل جيد في هذا الموسم، مش ممكن يكون جدول في الجدول كلباء بهذا المستوى في هذا المكان، انا اعتقد كلباء محتاج عمل كبير، احنا نتوقع ان كلباء ينافس على بطولات قصيره المدى في كاس الديب كاس رئيس الدوري اكثر من بطوله، لكن بعد هذا ما شاهدناه.
1: طيب.
2: لكن أرجع أنا بعد كذلك لنادي النصر. النادي النصر كنادي كبير ونادي عريق ونادي الإرث وجمهور النصر اللي انتظروه منهم البطولة، سواء كان كاس رئيس الدولة وكاس ديبو أو أنا وجد نظري النصر الآن يحصل تغيير المدرب، إحنا كل حد عارف ومدرب تصرح، يعني يجب أن هم يختاروا مدرب يكون عنده الشخصية، مدرب سبق أن حقق بطولات كاريزما عنده، ينتظروا المدرب هو يشوف الفريق كامل بحيث انه هو يختار لاعبين الاجانب، يعني يتركون فرصه للمدرب بحيث انه هو يشوف احتياج نادي النصر للموسم القادم. شوف الفريق اللي يريد ينافس على بطوله الدوري يحتاج الان عندهم مقيمين مميزين جيدين، ان كان توري ولا موسى انداي ولا ليما

0: ولا جوستافو أكثر من لاعب، لكن أنت تحتاج أجانب على مستوى عالي. أنت عندك لوكا الآن، أنا أشوف لوكا هو اللاعب الوحيد المميز عندهم، لاعب خط وسط، يحتاجون للاعب خط دفاع قلب دفاع مميز قائد، يحتاجون للاعب صانع لعب على المستوى، يحتاجون لرأس حربة، لاعب مهاجم قناص. رامون ما فادهم كل أمانة أقول لك، دومبيا كان أفيد. فبالتالي النصر يجب ينتظرون المدرب اللي بيختارونه يختار لاعبين على أعلى مستوى اللي ممكن نصر ينافس. إذا ما تشوف الفريق اللي يريد الدوري لابد أن يكون 5 لاعبين أجانب عندهم أفضل من المقيمين. الآن إحنا قمنا نركز على المقيمين وننسى لاعبين الأجانب، نتوقع أن المقيمين ترى المقيم اللي بيك عمر 19-20 الآن
1: لا يمتلك ممكن مو هو اللي حقق
0: الفريق. وبالتالي أنا أعتقد محتاجين اللاعبين أصحاب خبرة اللي حققوا بطولات، لابد أن هاي نوعية اللاعبين نجيبهم.
1: كابتن فريد، تكلمنا عن لوكا. لوكا هو لاعب وسط لكن هو مميز حاليا في هذا الموسم صراحة، لكن أيضا بعد كذلك تشوف الثبات عنده. 5 أهداف اللي أحرزها لوكا هو كلها من ضربات جزاء.
2: تقصد الفريق اسمه
1: هذا النصر؟
2: فريق النصر، نعم
1: النصر، ضربات جزاء بس. لكن هذا تأثير اللاعب اللي هو الواثق الحاضر اللي خلنا نقول القائد، خلنا نقول في
2: الحين نحن فريق النصر دائما نتكلم على الفرق اللي تنافس في الدوري الإماراتي. من هم الفرق اللي ينافسون كل سنة؟ ينافسون العين، الشباب الأهلي، الوحدة، الجزيرة، الوصل. في حد ينافس غيرهم؟ النصر فريق عميد، المفترض النصر يكون من ضمن الفرق الخمس والستة اللي عفوا الشاردة من ضمن الفرق اللي تنافسها بطولة الدوري. طيب وين النصر؟ وين النصر؟ دام نتكلم عن النصر، أنا أشوف الأولى الأقرب لهم هو أستاذ كابتن أحمد الحوري. زي كان ممكن يعطيك الخفاية إذا كان هو ممكن يتكلم. أما بالنسبة حق الفرق من من من من الثامن لين 14، شو الجديد اللي يقدمونه في كل السنوات اللي قاعد يقدمونه؟ مثلاً عجمان السنة نجح، شوف وصل 31 وواقي اليوم برا ممكن يوصل 37. هم إذا ينا حق بنياز وينا حق كلبة وينا حق الفرق كلها، يعني هم تراهم ثم على الفكرة هاي بس نجوا أحمد من من من الهبوط، ولكن هل قدموا مستوى المطلوب منهم؟ ما قدموا. على الفكرة ترى كلهم في عشرينات، يعني حتى الفريق اللي يبي يهبط 20 نقطة عنده
0: بس.
2: طيب هم نجحوا دكتور، نجحوا عن الهبوط بس ما سووا شيء.
0: لو تشوفوا كابتن فريد بعد في النصر في عمل إداري قبل الموسم بشكل جيد،
2: نعم،
0: من استقطاب اللاعبين، من الإداري،
2: كل سنة،
0: من
2: كل سنة نفس الكلام
0: يقولونه. لكن العمل اللي يقومون فيه في النهاية وكذلك مرتبط بأمور المالية، شيء مهم جدا. لأن أنت لما تجيب لاعب على أعلى مستوى عالي جدا محتاج إلى مال كبير كذلك،
1: صح،
0: تحتاج، هذا شيء مهم جدا.
2: بس ما اعتقد هم عندهم شيء في الماليه.
0: لا
2: عندهم عندهم دعم، عندهم
0: في فروقات بين
2: الانديه، بس مهما يكون اوكي انت تحط الماليه بالنسبه حق النصر نفس خرفكان وبنياس وشارجو، سوري طلع شارجو طبعا، بنياس وكلبه،
0: النصر السادس،
2: انت السادس،
0: النصر منافس على الهبوط،
2: نهايه طموحه النصر.
0: لا
2: دكتور ما فهمت شو اقصد انا. انا اقول النصر من ضمن الفرق،
1: النصر بتاريخه بوجوده بحضوره باللي احنا نتذكره فيه،
2: المفروض يكون ترتيبه
0: اول موسم، ترى
2: ابراب
0: انت الان لاعبين النصر بباقي اللاعبين اللي هو الجزيره والاهلي والعين وشباب الاهلي والعين، هذول قيمه السوقيه اكبر بكثير من نادي النصر. خلنا نكون واقعيين، اكثر من قيمه السوقيه لاعبينهم اكثر، حتى المقيمين اللي جايبينهم هذول الانديه قد يكونون اكثر حتى ماليا مع بعضهم،
1: صحيح،
0: مو امر هين يعني. لكن النصر بدا، انا اقول في فريق بناء الفريق بشكل جيد خلال 3 سنوات. انا اعتقد فريق النصر بيكون في المربع اكيد. ليش السبب؟ الان حصلوا على بعض المقيمين المميزين، انا اقول لك توري يفرق الان،
1: فارق
0: موسنداي، ليما، جوستافو، اكثر من عنصر. لوكا الان لاعب اجنبي اساسي مميز من افضل لاعبي خط وسط مستوى الدوله، انديه الدوله، فهم يحتاجون اكثر. ما انا اقول محتاجين المدرب كاريزما يعرف يختار لاعبين لنادي النصر اللي بحيث انه هو فريق ينافس. انا اقول دائما لا تجيب 10 لاعبين، متوسطين، هات لو ثلاثة بس
1: سوبر
0: سوبر
1: سوبر
0: يصنعون لك الفارق، إن كان رأس حربة ولا كان في النص صانع ألعاب ولا كان مدافع.
3: وأكبر دليل على صحة كلام الدكتور تاديج.
1: تاديج
3: عمل فارق كبير في فريق الوحدة، ومعك هداف بوزن عمر خريبين مع أنه في سن متقدمة مقارنة مع البقية، ولكن قادر أنه ينافس على الهدافين، قادر أنه ينافس الموسمين على مدى موسمين، هو الهداف الأول في الفريق، من أنصاف الفرص يسجل، حصل صانع لعب بحجم تاديتش استفاد منه بشكل كبير. هذه إحنا نشوف التشريعات سعيد اللي قدمت عليهم، طلعنا من المباراة ولكن سؤال عام، ما دام أنت فتحت سؤال عام خلنا نتناقش نقاش عام. التشريعات التي قدمتها الرابطة واتحاد الإمارات لكرة القدم هذا الموسم، المفترض أن تعطي تكافؤ كبير بين الأندية، وخاصة الأندية اللي عندها ملاءة مالية. لكن وين المشكلة؟ المشكلة يا سعيد في أنه الخيارات غلط. لما أنت عندك ملاءة مالية وتختار صح بتنافس، هذا اللي حاصل في العين، هذا اللي حاصل في شباب الأهلي، الجزيرة في فترات. أوكي، لما عندك ملاءة مالية وعندك هالتشريعات، أنت تلعب 10 لاعبين تقريبا في بعض الفرق، تلعب 10 لاعبين اللي هو حصل على شرف النيل جواز دولة الإمارات، المقيم، المحترف، اللاعب المحترف، فأنت تلعب ب10 لاعبين. هذه ال10 لاعبين مفروض أن يقدموا لك قفزة في المستوى وفي الأداء والفنيات، لكن لما أنت هذه ال10 ثلاثة منهم فقط على مستوى عالي والسبع الباقين مثلهم مثل أي لاعب سابق مواطن كان عندك، أكيد بشوف هالفروقات. شو الفروقات اللي إحنا نظرة بس سعيد على ما بطول في هالخانة، نظرة بس بين الثاني والثالث. تخيل عندك بينه وبينهم 12 نقطة بين الثاني والثالث بس، يعني الشباب اللي 57 الوصل
1: 45
3: 12 نقطة
1: يرويك الفرق، ما
0: فرق
1: في الاختيار
3: فرق يعني. هذا فهمت؟ فما انت انا اعطيك الثاني والثالث، لا روينا اذا رحت
1: بعيد.
3: العلامة الفارقة هذا الموسم الشارجة في المركز العاشر، وأقصى ما يمكن وصله إذا فاز، خسروا البقية المنافسين بس وصل الثامن، أبدا مش مستوى
1: مكان لا يليق،
3: لا مكانته ولا يا طويل العمر اللاعبين اللي موجودين عندنا، الخبرات اللي موجودة عنده، ففي أمور كثيرة محتاجة توقف.
2: زي مثل الشارجة، مثل مثلا الدكتور قال عن القيمة السوقية، الآن الشارجة يوم تشوف القيمة السوقية اللي موجودة عندهم ترى ما تقل عن العين وما تقل عن شباب الأهلي.
1: الأداء كان
2: هو الأداء، هو الاختيار اللاعبين. الآن أنت عندك بس أنت تختار 4 أجانب على مستوى راقي، حط كل ميزانيتك فيها، زين ما تنجح.
1: آخر طبعا الكلام عن هذه المباراة، أن كالباء في هذا أو في هذه المباراة أندرس ماكسو أول لاعب دنماركي سجل في تاريخ دوري المحترفين كلاعب دنماركي، فلذلك ما شاء الله تبارك الرحمن يعني لاعبتنا أو أنديتنا تستقطب كثير من لاعبين من جميع الجنسيات، وخلنا نشوف من بيكون اللاعب القادم يسجل لأول مرة وجنسيته الجديدة. نقفل ملف هذه المباراة، وبعد شوي إن شاء الله بنفتح ملف مباراة مهمة، مباراة الجزيرة والوصل.

0: صوت الملاعب، الإثارة والمتعة، والتحليل المنطقي.
1: نجدد فيكم ترحيب مستمعينا الكرام. ليست مباراة على اللقب، لكنها مباراة بحجم فريقين كبيرين، الجزيرة والوصل. صراع مباشر على المركز الثالث وبينهما نقطة واحدة. الوصل دخل المواجهة وهو ثالث الترتيب ب 42 نقطة، قادما بثقة كبيرة بعد ثلاث انتصارات مرضية. فريق بدأ يستعيد شخصيته تدريجيا ودخل المباراة وعينه على ثلاث نقاط تؤكد حقيته بالمركز الثالث. أما الجزيرة فقدم في الأسابيع الأخيرة صورة أفضل بقليل عن بداية الموسم، ووصوله لنهاية كأس رئيس الدولة منح الفريق دفعة معنوية كبيرة، وعاد شيئا من شخصية فخر أبوظبي التي انتظرتها جماهيره طويلا. الفريقان يشتركان في قصة واحدة هذا الموسم، بدايات لم تكن مقنعة وتراجع أبعدهما عن صراع القمة مبكرا، لكن نصف الثاني كشف عن تحسن ولو قليلا، حتى وإن لم يكن كافيا للدخول في سباق الصدارة. الجزيرة كان البادئ بالتسجيل، لكن بطريقة غريبة بعد أن حول إدرسون سيلفا الكرة بالخطأ في مرمى لتشتعل المباراة وتصبح الفرصة مواتية لأصحاب الأرض، لكن الوصل رفض الاستسلام وسياكا أعاد المباراة إلى نقطة البداية بهدف التعادل، هدف أكد تمسك الإمبراطور بالمركز الثالث. وفي اللحظة التي كانت فيها المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة ظهر فابيو ليما، وفي الدقيقة 89 سجل هدف الانتصار ليمنح الوصل فوزا ثمينا ويعلن انتصار الإمبراطور بهدفين مقابل هدف واحد على الجزيرة. دكتور، يعني مباراة كانت ممتعة رائعة، روتنا شكل الفريقين، لكن خلنا نقول أن كان صراع المركز الثالث.
2: أكيد أول شيء نبارك فريق الوصل فوزهم اليوم، وكذلك المركز الثالث خلاص تم تحديده لفريق الوصل 45 نقطة، الجزيرة 41، الوحدة 40. من الصعوبة عواجب هذه المباراة أن أحد يستطيع اللحاق بالوصل، فإذا نحن نقول العين في المركز الأول وطلع الدوري وشباب الأهلي المركز الثاني، وتم تحديد مركز الثالث فريق الوصل، وهني ممكن تخلى النخبة الوصل بالتالي في الموسم. استحقوا الفوز، كان مباراة متكافئة بين فريقين. الجزيرة الجزيرة يعني يقول لك تفكيرهم تفكيري للاعبين، خوف من الإصابة، خوف من الطرد، وفي نفس الوقت يلعب دافعين في المركز الثالث، يفكر في الثالث. لكن دائما أي لاعب لما عنده مباراة نهائية عنده تفكيرين، حتى المدرب، لكن هو لعب بكامل تشكيلته، لعب بشكل جيد، لكن وصل استحق الفوز. وصل اليوم مدرب الوصل استطاع أن الفريق يفوز على المنافسين الحقيقيين له، اللي هو الوحدة والجزيرة، وفي مواقف صعبة. تخيل لو الوصل فايز لما خسر من الظفرة، خسر من التعادلات مع خرفة كان وخسارته، ومن عجمان، من الفرق أقل منه كمستوى فني، يمكن خسر تقريبا 15 إلى 12 نقطة الوصل. فبالتالي اليوم الوصل لما شاهدناه اليوم في المباراة الوحدة فوزه، واليوم يفوز على فريق الجزيرة اللي هو في صعد كأس رئيس الدولة، والجزيرة كامل كان عامل مباريات قوية جدا، حوالي خمس مباريات متتالية ما خسر الجزيرة إلا يوم خسر من نادي شباب الأهلي في الدوري، وفاز على شباب الأهلي في كأس رئيس الدولة. فأنا أعتقد الوصل أعتقد يحتاجون إلى بعض اللاعبين حق الموسم القادم، سواء كان رأس حربة، سواء كان لاعب وسط دائرة ستة أو مدافع، لكن فريق مركز الثالث على هذا السنة على مستوى العين والشباب الأهلي ثالث مركز مميز لفريق الوصل وجد نظري له.
1: كابتن فريد، الوصل استحق الفوز في هذه المباراة ويحسب له العودة.
3: نعم، الوصل داش على فكرة، حتى الجزيرة يعني الفريقين داشين وحاطين ببالهم في المركز الثالث. بس شفنا اليوم مباراة جميلة وشفنا فيها ثلاث أهداف، بس بتقول لي هل الجزيرة قدم نفس المستوى اللي كان يقدمه من 4-5 جولات؟ طبعا لا، أقل مستوى مقدمة من مباراة مع عجمان، وكذلك مباراة اليوم مع الوصل. مثل ما قال الدكتور اتفق معه، تفكيرهم دائما في المباراة النهائية، إصابات مصابات كروزة كلها طبعا تنحسب في آخر المباراة، ولكن الوصل قدم كل مباراة يقدم أفضل مباراة اللي قاعد تسبقها من قبل، وفي نفس الوقت مبارك للوصل رسميا مثل ما قال الدكتور ضم النخبة الموسم القادم، واتمنى ان شاء الله يقدمون المستوى مطلوب من اعلى المستوى يقدمونه في الدوري المحلي، لان المستويات اللي قاعد تقدمها الان الوصل في هذه البطولة ما اعتقد راح يعني تشفع لك في بطولة آسيا. مطلوب منك شغل عمل كبير في بطولة آسيا وانت قدها دائما أندية الإمارات. يعني
2: شو كابتن فريد، الوصل أنا أشوف تغير من بعد خسارته من النصر السعودي. ليش؟ لأنه هو قابل فريق قوي جدا، وكان لعيبة عندهم ارتباك في اللعب عندهم كذا، فمن الصعب يحصلون في دوري فريق بقوة فريق نادي النصر كإمكانيات وأسماء اللاعبين. الآن شوف ثقتهم بأنفسهم الوصل أكثر بكثير من المباريات السابقة.
4: تحرم الضغوطات.
2: لا مش تحرم الضغوطات، هم دخلوا الآن في مباريات فيها ضغوطات، وبالذات مباراة الوحدة والجزيرة. ليش؟
3: لأن في تحدي،
2: تحدي على المركز الثالث. أنا بقول لك متى لو شكل النصر أتفق وياك، لأن النصر ما عنده ضغوطات، ما عنده منافس على أي مركز، فبالتالي مبارياته عادية. لكن هم لا، هم لو خسروا اليوم مركز الثالث ماشي، لو خسروا مباراة الوحدة كان راحوا للمركز الخامس.
3: صحيح
1: صحيح. طيب نذكر بكم مستمعين الكرام برقم التواصل 600-551-22-655-1-2-2. أيضا بعد كذلك فابيو ليما اليوم بهذا الهدف يوصل لهدف 184 طوال مسيرته في الدوري، ويعادل رقم

0: لحظات تقول خلاص انتهى، تقول خلاص ما يقدر يلعب، تقول خلاص لازم يطلع من النادي، يطلع لك بطلعة، يطلع لك بهدف، يطلع لك بتبريرة، يطلع لك بشيء يغير رؤيتك هاي ونظرتك له بطريقة غريبة.
1: طلعات صدق.
0: اليوم شفته دخل في 20 أو 15 دقيقة غير الفريق، غير روح الفريق، الهدف وكيف ردة فعل بعد الهدف، احتفاليته، مخاطبة الجمهور. يبقى ليما اليوم سجل هدف 184 مثل ما ذكرت، عادل تيغالي ذلك الهداف التاريخي، أيضا واحد من الهدافين التاريخيين لكرة القدم الإماراتية. يبقى ليما الآن التحدي القادم، خلك نرجع للوصل، التحدي القادم يعيدون مرة ثانية المشاركة في نخبة آسيا، محتاج بعد الخبرات المتراكمة اللي خذها هذا الموسم، محتاج أيضا الآن الفريق والجهازين الفني والإداري عرفوا هذه المشاركات الآسيوية. صحيح يفرق بين النخبة وبين آسيا 2، ولكن أعتقد أن المشاركة الخارجية روحها خبرات، مشاركة في السفر، ذهاب الإياب، كلها خبرات أنت يجب أن تستفيد منها. أعتقد أن الآن الوصل عنده خبرات متراكمة، صحيح اصطدم في دوري آسيا 2 مع واحد من عمالقة آسيا وهو النصر السعودي، ولكن قادر أن يستفيد من هذه التجربة للموسم القادم. بس ضرورة أن تكون هناك اختيارات حقيقية في الموسم القادم، مش كأسماء، كعناصر قادرة. سعد، احنا في يوم من الأيام لما الوصل فاجئنا بكايو وليما وخيمينيز أيامها أعتقد كان اسمه الثالث اللي كانوا معاهم، عملوا نقلة في دورينا، عملوا نقلة في المستويات والأداء، وهم كانوا لاعبين مغمورين مجهولين.
1: صحيح، أول ما يونا.
0: أيوة، هذه النوعية من اللاعبين اللي محتاجة أنك فالوصل السنة ليش حصل هذا اللقط في بداية موسمه؟ أن الأسامي كبيرة، الخيارات اللي يابوها، المبالغ اللي دفعت كانت كبيرة، لذلك كانت ردة الفعل على النتائج السلبية كانت كبيرة. أعتقد أن الخيارات الآن المطلوبة هي خيارات تعطي في الملعب وليست فقط مجرد اسماء.
2: هم أصلا مشاركتين اللي وصل في الموسم الماضي وهذا الموسم في آسيا كانت مشاركات إيجابية ومشرفة. بتقولي كيف؟ لما شاركوا في النخبة وصلوا لدور 16، خروج ممنوع من السد القطري. السد القطري بطل آسيا مرتين، يعني لما توصل تخرج من السد أمر مبين، فريق أو كبير.
3: أي فريق هذا؟
2: الوصل.
3: يعني تطلع خروج نخبة. تطلع من النخبة 16 بطولة مشرفة،
2: طالع من السد ما طالع من أي فريق.
3: وصل أنت بعد بالناس، وصل دور 16 لعب مع شباب مع الأهلي مع الهلال السعودي.
2: لا لا، قبل كان بطولة كابتن غير.
3: هي نفسي ترى صعد دور 16، ترى
2: عندك 12 فريق تكون من ضمن 8 فرق. هو صعد اول موسم بعد غياب الوصل 17 سنه
3: دكتور
2: من بطوله اسيا بفرق وايد كابتن، بفرق وايد.
3: اسمع، دور 16 احمد، دور 16 هاي احنا انجاز بناس سوى انجاز اللي ما طلعت. ايه انجاز.
4: نسمع
2: خليها تكمل.
0: رؤيه ثانيه دكتور ما ادري، بس انا وياك انك انت تصعد وتخسر من اول مباراه مش انجاز، خاصه بنادي حجم الوصل.
3: الوصل ايوه،
2: شوف الوصل لما شارك في النخبه مع من شارك؟ فرق سعودية، أربع فرق سعودية زايد السد، زايد فرق كبيرة جدا. وهو كان فترة غيابه الوصل فترة طويلة في المشاركات الآسيوية، لما شارك ويخرج من خروج السد سبت الآسيا مرتين. نفس الشيء في هذا الموسم، فاز على جميع الفرق سواء المحرك سواء الوحدات سواء في أوزبكستان، خسر من نصر السعودي. وتتعرفون نصر السعودي الآن اللي فيها رونالدو قيمته مليار، قيمة جميع اللاعبين منتخب جميع اللاعبين الإمارات اللي
4: موجودين والحين ينافس على الدوري بعد كذلك.
2: فأنا أعتقد هذا أتكلم على آسيا. شوف، في آسيا في النهاية ترى بطل واحد موسمين، أنا بطل واحد اللي هو
4: الأهلي.
2: إذا الهلال والنصر هل صرفوا والاتحاد بعد الأهلي هو البطل، فإذا على نسوا في النهاية ترى فريق يفوز.
4: طيب بتكلم عن الجزيرة اليوم فريد، تكلمت عن الجزيرة إنه قد يعني انا اشوف انه حاول واجتهد وبدا بالبدايه بالمباراه عشان يخطف مركب ثلاث نوعا ما ويامن نفسه حق الاسيويه السنه القادمه، لكن ظروف المباريات بهالشكل، وليما اللي يدخل بديل دائما

0: ولها عادات يعني نعرفها دائما عن اللي ما يدخل ويسجل، لكن هل مثل ما قلت كان تفكيرهم بكأس رئيس الدولة شتتهم؟
1: حتى لو المدرب أكيد 100% المدرب والمسؤولين قائمين على الفريق خلال أسبوع استعدادهم لهذه المباراة أكيد يحاولون يطلعون الفريق من الجو المباراة النهائية ويدخلون في هذه المباراة عشان إذا فازوا راح يضمنون لهم الثالث ودخولهم في الأسوية. بس مهما ترتبوا مهما تنصحوا مهما تعمل اجتماعات مع اللاعبين هم تركيزهم في البطولة أقل من الترتيب ويطلعون الثالث على المستوى الدوري الإمارات، تركيزهم في مباراة النهاية تفكيرهم يوصلهم
2: إلى أنا أرى آخر مباراة في الجزيرة بيريح معظم اللاعبين لأن فقد المركز الثالث بيركز في كاس رئيس الدوري
0: فايده من المباراه
1: طبعا طبعا طبعا طبعا يريحهم كل شيء هذا
2: اتفق معك اسمح لي ان لو انطرد اي لاعب عنده مو المباراه
1: طبعا
2: الاخيره
1: لان اخر مباراه بتكون بالنسبه
0: لان حتى لو نزل يعني خلينا نقول مركز الخامس بخمس يظل
2: في مشاركه
0: في مشاركه. طيب ابو حمدان الجزيره يعني في هذا الموسم بدايه لم تكن مرضيه، ثم مع دخول الفترة الشتوية خلنا نقول انتقال شتوية شوية تغير الفريق مع المدرب وبدأ يظهر بنتائج إيجابية قوية جدا، حتى أذكر جمهور العين يقول يعني ما بغى يرجع بهالشكل غير لما وصل حق نص النهائي خلنا نقول وفاز على الأهلي شباب الأهلي حتى ما أذكر ورايح للنهائي مع العين يعني كان مرقنهم هالموضوع، لكن سبحان الله رجع مرة ثانية مع الإصابات خلنا نقول هي اللي ونتائج السلبية اللي شوية شكلت يعني عندك علي الصيف أيضا بعض اللاعبين، فهذه أعتقد هبط تصاعدي في نص الدوري ثم عاد شهر أو شهر ونص تقريبا.
3: صحيح. شوف إحنا بالنسبة للجزيرة موضوع الجزيرة واللي حصل على الموسم دائما الجزيرة والوحدة ممكن متشابهين في أمور كثيرة، موضوع تذبذب، موضوع عدم الاستقرار، موضوع أن يلعب مبارتين تحس أن هذا جاي يكسر الدنيا مثل ما يقولون ويأخذ المسابقات كلها وفجأة بعد مبارتين ثلاثة تشوفه عادي فريق عادي ممكن أي فريق يأتي ويأخذ منه نقاط، ربما تقول لي هذا طبيعي في بعض الأندية أو طبيعي في بعض المسابقات حتى المسابقات العالمية صحيح، ولكن أنت يعني ما تقدر تشوف مثلا برشلونة وما أدري بعد بتقول لي لا تقارن بس لازم نقارن يعني بعض المقارنات في بعض المقارنات يعني بعض الزملاء المذيعين يقول لك لا تقارن بدوريات مختلفة لأن الفروقات، لا أنا أقارن في مثل هذه الجزئية مثلا الأندية الكبيرة معروفة
0: الحالة خلنا نقارن الحالة
3: إيه الأندية المعروفة الكبيرة في كل في كل مسابقة
0: الدوري لكل دوري ولكل دولة في كبار وفي فرق مرشحة
3: الجزيرة نعتبر احنا من الكبار ولا لا؟
0: صحيح
3: من كبار الأندية
0: ما في شك
3: من كبار الأندية شباب الأهلي العين هذه الأندية دائما في كل دول العالم الأندية الكبيرة لها مستواها الثابت أو شبه الثابت ما بقول ثابت يعني 4-5-6-7-8 مباريات ممكن تتعثر مباراة
0: صحيح
3: زين هذا يحصل لكن أنا ليش أقول لك لما عمل القرار الجزيرة واحد من الأندية الكبيرة في دورينا وفي كرة القدم الإماراتية الوحدة واحد من فلما يحصل هالتعثر 3-4 مباريات فوز بعدين خسارتين تعادل فوزين هذا اللي ما يخليك تنافس
0: تذبذب في المستوى كان وايد واضح في مسيرة الجزيرة
3: هذا اللي ما يخليك تنافس هذا اللي الحين قبل شوية أقول لك أنه حصل الفارق بين الأول والثالث 20 نقطة بين الثاني والثالث 12 نقطة هذا اللي خلى الفروقات تستوي بين العين وشباب الأهلي وبقية الفرق مع أنه مفترض أنهم بنفس إذا حصل أكيد مثل ما قال دكتور في كل موسم البطل واحد هذا شيء طبيعي ولكن أن تحصل هالفروقات بين الأول والثالث 20 نقطة بين الثاني والثالث 12 نقطة هاي الفروقات اللي إحنا نتكلم عنها
2: هو سعيد شوف الجزيرة لما خذوا اتخاذ قرار الجريء بتغيير طبعا بداية الموسم اللي هو حسين عموتة بدأ أول مباراة
0: صحيح
2: وبعدين تغير شكل الفريق لما استقطبت عمل إدارة نادي الجزيرة على أعلى مستوى لما جابوا لاعب منديز لما جابوا بانزا منديز غير شكل الفريق من الناحيه الهجوميه لانه لاعب مهاري لاعب واحد قوي جدا
0: وتوافق مع وجود مدرب قاعد يشتغل
2: ايوه وجابوا مدرب والمدرب كان يحتاج الى وقت خاصه في الدور الثاني الفريق ظهر بشكل مميز من خلال اداء الفني على اعلى مستوى لما فاز 5 مباريات متتاليه فاز على شباب الاهلي اللي قوي في كاس بطوله كاس رئيس الدوله وهي كانت مباراه مهمه جدا جدا اعتقد قدم مباريات كبيره حتى ضد العين في المبارتين كان ند قوي الجزيره مع الوحده الجزيره انا اقول لك بناء الفريق الان للمواسم القادمه ان شاء الله بيكون جزيره منافس رقم 1 في الدوري ليش السبب عند اللاعبين الان اللي يصنعون الفارق
0: جزيره من اكثر الفرق اللي يعني على تاريخ دورينا كان يجيب من لعيبه يعني
2: معروف
0: خلينا نقول دا يعني
2: كفايه جورج ويا
0: في فتره من الفترات تعرف كنا نتكلم عن دائما ان الجزيره هو اللي ما يغلط في المحترفين كل محترف يجي كل سنه يجيبك واحد فلته وجامبه لاعبين ترينه حتى في بدايه العصر
2: ترى بدوا هالموسم عنده ما شاء الله
0: يوم حتى الانغولي توامبا اسمه الجزيره فهو بشكل عام استقطاباته بشكل عام دائما موفقه اذا ما توافق هذا الشيء مع العمل اللي قاعد تقول عنه انت عن السنه القادمه اعتقد راح يكون
2: لا هو عمل شوف عمل اداري على اعلى مستوى في نادي الجزيره تغير فك شكل الفريق من الناحيه الفنيه نتكلم الان صحيح انه ممكن ترتيبه الخامس او الرابع لكن كشكل الفريق فنيا ظهر في مباريات القمه في موعده بالذات مباراه العين ومباراه شباب لما تخرج منافس شكل شباب الاهلي في بطولات كاس رئيس الدوله وشباب الاهلي دائما كاس رئيس الدوله اكثر فريق ماخذ منه 11 بطوله فانا اعتقد فريق الجزيره هذا مؤسس قوي وتكون مباراه صعبه على العين وتكون مبارياتهم صعبه خاصه في نهايه كاس رئيس الدوله
0: رغم اللي قاعد نشوفه الحين من الجزيره تقول ان المباراه تكون صعبه
2: اي طبعا ما نتدخل مو المقاييس نهائي كاس رئيس الدوله
0: كل الغيابات
2: لا مو عنه غيابات نهائي كاس رئيس الدوله غير احمد ربيع بس
0: وش اسمه
1: الحارس
2: لا علي خصوص بيرجع اكيد لان كان احتياط مو المباراه الماضيه بيرد فانا اعتقد شوف كابتن انا اتذكر عشان
0: اتذكر المستمعين انه ممكن يكون التجهيز خاص
2: اذكر المستمعين شباب الاهلي نزل الى الدرجه الثانيه في 95 بعد شهر اخذ كاس رئيس الدوله مع الوحده والوحده كان قمه نجومه اللي طالعين الشباب قم ياسر وبشير ويوسف والعبد الرحيم وعبد السلام فاز 4 مباراة نهائيه وفريق نازل الى الدرجه الثانيه بعد شهر شوف كل مكباتن يعرفون كابتن احمد كابتن فريد حكم دولي عارف وانت عارف وكابتن عصام عارف مباراه نهائيه كاس رئيس الدوله ما لها مقاييس كاس قديم منو كان الافضل؟ العين مستوى فني وضيعوا 4 فرص حقيقيه هاي 90 دقيقه ما تعرف الجزيرة عندهم لاعبين يصنعون الفارق ترى هذا منديز ما شاء الله تبارك الله لاعب مميز العين يريد الثنائية فأنا أعتقد نحن من شاهد كجمهور مباراة فيها إثارة فيها قوة لكن المباراة تكون صعبة 50-50
1: نادي الإمارات حصل
2: نادي الإمارات حصل
1: كاس رئيس الدولة ونزل درجة ثانية
2: وسوبر بعد
1: وشارك في الأسيوية
0: كاس رئيس الدولة بالفعل لنا أمثلة في عمل التاريخ عجمان
2: بنياس
0: في لحظة ما كان فيها عجمان خلنا نقول يعني
2: أعطيك بقول لك يا أخي سعيد ما شاء الله ذاكرتي قوية ما شاء الله تبارك الله
0: والإمارات هذه الفرق
2: تعرف عجمان لما خذ كاس رئيس الدولة
1: درجة ثانية وكان
2: درجة ثالثة بعد منك درجة ثانية وثالثة
1: بس بنياس كان درجة أولى
2: كان ترتيب الثاني كان في الثاني كان ترتيب الرابع أو الخامس فاز على منو؟ فاز على الشباب وفاز على الوصل وفاز على النصر في المباراة النهائية وكان الفريق ما يتجمعون في يوم واحد بس يومين كان أتذكر حماد سعيد هو هداف الفريق كان يقول لك نحن كانوا اللي كان في الجامعة اللي كان في الجيش وكانوا نازلين يظلين لدرجة ثالثة يعني فريق ما كان مجمع لكن عمل كبير من عبد الله النعيمي ومن جماعة
1: بس هي عندك مباراة واحدة قدم كل ما عندك في المباراة
0: 90 دقيقة ايه أتوج موسمي
1: الآن الجزيرة قاعد في مبارتين قاعد تفكير كل في النهاية أكيد راح يقدم كل مشاكلها في مبارتين
2: في مبارة فريق متعطش يكون ثنائي عنده اللي هو العين وفريق متعطش انه ما عنده بطولة من أكثر موسم فبنحمل حصل مباراة كبيرة مباراة إثارة فيها
0: اتوقع انها تكون يعني اكيد ما في شك كاس سيد صالح سمو رئيس الدوله تكون مباراه نديه. اليوم وجدنا خلينا نقول الحافز فريق يبي يحصل الثنائيه وفريق اللي يتوج موسمه ويختمه بكاس كبير يجعل من الموسم هذا موسم ناجح خصوصا اللاعبين. هناك احنا نتكلم عن الامكانيات، في امكانيات في اسماء، ولكن اليوم الظروف اللي مر فيها الجزيره ظهرت نتائج بهذا الشكل. نقفل ملف هذه المباراه، مباراه الجزيرة والوصل، وبنروح بعدها قليل مشاهدي أو مستمعين الكرام لمباراة خورفكان والوحدة.

0: صوت الملاعب، الإثارة والمتعة، والتحليل المنطقي.
1: جد فيكم ترحيب مستمعينا الكرام، وذكركم رقم التواصل معنا 600-551-222-655-132. الحين بنفتح ملف مباراة خورفة كان الوحدة. الوحدة دخل المباراة وهو يعلم أن الفرصة ما زالت قائمة، 3 نقاط قد تفتح له باب المركز الثالث بشرط أن تخدمه نتيجة المواجهة الأخرى أمام خورفة كان. أما خورفة كان فدخل اللقاء بريحية كاملة بعيدا عن كل ضغوطات الهبوط، فريق ضمن بقائه مبكرا وأصبح يلعب فقط لتحسين مركزه وإنهاء الموسم بصورة إيجابية. ومنذ البداية أظهر خورفة كان شخصية هجومية واضحة، ضغط، اندفاع، رغبة في التسجيل، حتى جاءت الدقيقة 27 حين نجح نجوسيان كواديو في منح أصحاب الأرض هدف التقدم ليترجم البداية القوية إلى أفضلية حقيقية داخل الملعب. الوحدة حاول العودة لكن الوقت كان يمضي والفرص تضيع، حتى ظن الجميع أن المباراة تتجه لانتصار خورفة كان، لكن في الدقيقة 96 والمباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة ظهر محمد رسول يمنح الوحدة هدف التعادل القاتل وينقذ فريقه من خسارة مؤلمة في صراع المراكز، لتنتهي المواجهة بالتعادل، نتيجة ربما لا ترضي الوحدة بالكامل، وتؤكد في المقابل أن خورفة كان أصبح فريقا يلعب بثقة كبيرة بعيدا عن أي ضغوطات. كيف شفت المباراة دكتور؟
2: شوف طبعا نادي الوحدة بعد فوز بكاس أديب حصل نوع من استرخاء ذهني عند اللاعبين، تعرف كان هدفهم الرئيسي اللي هو كاس أديب وكان يروحون للمركز الثالث، لكن لما تلعب مع خورفة

0: كان في ملعبه في خرفك، كان فريق ترى قوي في ملعبه، عنده لاعبين مميزين في الأمام. فأنا أعتقد كانت المباراة يعني سجال زي ما تفضلت هجوميا، خاصة خرفك كانوا أفضل في فترات من المباراة، وفي فترات كانوا الوحدة أفضل، لكن تعادل عادل في النهاية.
1: كابتن فريد
2: دشوا في البداية صراحة الوحدة، أول ربع ساعة دشوا تحس فيهم لأن الوحدة ممكن يخطفون في أي لحظة الفوز، بس عقب الربع ساعة سلموا الهجمات المرتدة والخطرة لخور فكان، وبعدين عقب نص ساعة 35 دقيقة ممكن أي واحد فيه ممكن يفوز على الثاني. بس هل تقول الوحدة قدم المستوى المطلوب منه مثل كل مباراة؟ لا، من مباراة الوصل لهذه المباراة ما قدم الوحدة المباريات أو المستوى اللي نحن نعرفه يعني. وبالتالي مثل ما قال الدكتور خلاص خذوا المطلوب من خلال هذه السنة لكأس الأديب، تم استرخاء بالنسبة حق اللاعبين الوحدة. التعادل أنا أشوف كان عادل بين الفريقين يعني.
1: التعادل كان عادل ما بين الفريقين أبو حمدان؟
3: طبعا في مجريات المباراة، وعطفا على الفرص السعيد اللي عطفا على الفرص اللي ضاعت من الفريقين. طبعا في لحظة من لحظات كنت تتوقع أن الوحدة ممكن يوسع الفارق في أي لحظة بعد سيل من الهجمات والفرص الضائعة. في المقابل أيضا هناك فرص ضاعت من الوحدة في توقيت، وكنت تتوقع أيضا كمشاهد أن ممكن الوحدة يفوز ويعدل يتعادل ويعدل النتيجة ويفوز بعد. فكان سير المباراة غريب يعني، لكن الحين يعني الوحدة بعد فوزه مثل ما ذكر الدكتور، مثل ما ذكر بنواف، أن بعد فوزه بكأس المصرف في حالة من الرضا المبالغ فيه. تدري أنت في بعض الأوقات لما تكون كلاعب أو كإدارة أو كجهاز فني أنك أنت وصلت مرحلة من الرضا المبالغ فيها، خلاص
1: أنا خذت بطولة في دورين ناجح،
3: خذت لقب في هذا الموسم، ففي راحة. خاصة الآن يعني هو بين الرابع والثالث، يعني ما أعتقد أن في فرقات كثيرة هنا أعلى طموح ممكن يوصل الوحدة المركز الرابع في حال فوزه في المباراة القادمة. تعثر الجزيرة في المباراة القادمة ممكن وصل إلى المركز الرابع، فهي
1: لكن نتيجتها واحدة في
3: النهاية. أيوة كمردود أو نتاج هذا الفوز ما أعتقد أنه بيكون مغاير للي حتى لو تعرض للخسارة. لذلك شفنا هذه الأريحية، شفنا المباراة كانت تسير في أي جانب ممكن ينتهي عليه لخورفكان أو للوحدة. الآن يمكن هي حسابات، أنا دائما أكرر في كل حلقة معاك سعيد أن هذه حسابات يجب أن يستفيد منها كل نادي. النادي اللي حقق الألقاب، النادي اللي كان على وشك أن يهبط، النادي اللي بيهبط، النادي البطل، كلها هذه حسابات إيجابية وسلبية يجب أن يستفيد منها الجميع.
1: الوحدة بأمانة ككواليتي لاعبين وكحضور أعتقد أنه هو فريق قادر أن يحقق نتائج أفضل بكثير ما رأينا في الموسم، والدليل على ذلك عندما كان هناك مدرب عرف كيف يستخدم ويوظف اللاعبين، ظهر الوحدة كفريق شرس وقدر ينافس في جميع البطولات، وصل النهائي مصر أبوظبي الإسلامي، كان الثاني على أيضا بعد كذلك في الدوري، كان بعد حاضر في وتأهل بعد كذلك بنتائج إيجابية في النخبة، فكان حضوره جيد ورائع. عندنا اتصال، أوكي اتصال بعد ما، لكن احنا نتكلم عن فريق
4: مشاركته أسوي مشاركة
1: حتى مشاركتك مشاركة إيجابية بالفعل
4: ممتازة،
1: ولكن خلنا نقول الدروب صار مع تغيير المدرب، لكن أعتقد أن هناك شيء في الوحدة قد يبنى عليه للموسم القادم. أعتقد أن وضحت خلنا نقول الأمور، وذهبنا إلى آخر أسبوع من دوري أدنوك للمحترفين، وأعتقد أن هناك نقطتين ما في شيء يعلي عليهم: العين ورغبته في تحقيق الدوري الذهبي، وهناك صراع الهبوط اللي لأول مرة نوصل إلى الجولة. من زمان ما مشهد على شيء هذا، يمكن يعني وأنا مذيع في وضع رياضية ما لحقت على الموضوع هذا، إن نحن نوصل لليوم الأخير أو آخر جولة وإحنا بعدنا الخيارات مفتوحة، ما الكل يقدر يسوي شيء عطفا على الورق خلنا نقول والأرقام، وهذا شيء يعتبر من الأشياء الجيدة في دورينا. أيضا بعد كذلك من الأشياء الجميلة بعد هذه ونحن لازم نشيد فيها بعد نوعا ما، الفرق اللي كانت تحس أنها كان عندها رغبة في العمل، أن فرقنا جميعا هذا البارحة يخبرني فيها علي مسري بعد كذلك هاي النقطة، أن جميع فرقنا تعدت شو 18 نقطة
4: صحيح.
1: هي ما كان يصير قبل معانا أن الهابط يكون أقل، لكن اليوم كل الفرق تعدت حاجز 8

0: عشر نقطة، وهو خلنا نقول نوعا ما يدل على قيمة دورينا وقيمة فرقنا وقيمة المنافسة والرغبة بالتعديل. دكتور، قصة ودراما الهبوط.
1: هو شوف طبعا اللي وصلنا نحن هنا طبعا أكيد التشريع اللي عندنا، القوانين، اللوائح، نعمل أخواننا في رابطة دور المحترفين بالأخ عبد الله ناصر، أن الفرق الآن عندهم عدد كم هائل من لاعبين جيدين كمميزين، ماشي منافسة شرسة. يعني تاريخيا يمكن أنا حتى يمكن من بداية الاحتراف لغاية اليوم يمكن سيد أحمد يمكن يذكر يصلحني، يعني كان ممكن يكون فريق هبط باجي فريق، لكن فريقين ما نعرف
2: صح. هذه أول مرة،
3: هذه أول مرة،
1: فريقين صح،
2: عندنا فريقين هم ثلاث فرق يا تخيل، ثلاث فرق ممكن اثنين
1: ما نعرف آخر يوم صح. يعني ما نقول لو فريق أو ممكن في بعض الأحيان. فأنا أعتقد اليوم الآن بنشاهد نحن الجولة الأخيرة جولة صعبة جدا مع العين مع دبا. شوف المشكلة، دبا بيقابل فريق يريد الدوري الذهبي ولا يمكن يفرط، وفاز 25 جولة، يعني مباراة صعبة صعبة على دبا. يعني شو أقول لك، صح أنا دائما أقول 50-50 كرة قدم مستحيل كل شيء فيها، لكن صعب على دبا، فأقول لهم يعني صعب عليكم، صعبة هالمباراة، صعبة جدا. المهم أي كرة قدم في النهاية الدوري الذهبي يبون لدون عين.
3: أنت توقعت سيناريو مختلف قلت لي بشكل على شكل هذه النتيجة تحديدا وبسبب هذه المباراة تحديدا وصعوبتها على دبا بوجود فريق يفوز وهو الأفضل في دورينا البطل.
1: البطل صعب،
3: توقعت سيناريو مختلف. اليوم أنت قلت لي، أنت قلت لي منو بيتأهل فيها؟ أنت توقعت
1: أنا أتوقع حين الظفرة إنهم يبقون
3: الظفرة.
1: لأن شوف إيش البطايح بيلعب مع شباب الأهلي، شباب الأهلي يريد يفوز، فريق الثاني وعندك كم هائل من النجوم وكذا بيقابل البطايح ملعبه. الظفرة عند أمل لأنه بيقابل فريق كان يصارع على موضوع صراع على المركز الثالث، فقد الثالث خلاص، الواحد ما عندهم ثالث وما عندهم دافع، هو رابع ممكن يكون، ممكن يكون خامس والنهاية عنده حتى ملحق يلعب في الأسوية. فأنا أعتقد بتكون مباريات صعبة جدا على الجميع. أنا أنا أنا أنا أقول ممكن الظفرة، لكن لا
3: كل شيء جاهز،
1: كل شيء جاهز، ممكن شو بطايح بوزن على الشباب اللي أو يتعادلون، ممكن الدبا يعملوا في مفاجأة، لكن ما أعتقد مفاجأة في مباراة الدبا، لأنه يكون العين على اللي شاهدنا العين مع الظفرة، لا العين يريدون مركز الدوري الذهبي،
3: ذهبي.
1: فأنا أعتقد النقاط متقاربة جدا، لكن الأقرب أنا أراه بقاء ظفرة.
4: هاي بروحهم بطولة بينهم في آخر
3: استمتعنا فيها على فكرة، في آخر أربع خمس جولات مستمتعين فيها بصراحة.
4: بس أنا تشوف ال
1: هو أنا متأكد بيكون غير اللي أنا قلت.
4: زين
3: طب خلنا نسمع. أنا
4: قلت كل واحدة بيتعادل، أنت قلت بيفوز الوحدة.
3: طيب أنت شو السنة المتوقعة؟
4: زين أنا متوقع الكل ثلاث فرق راح ينهزمون،
3: وتبقى الأمور على ما هي عليها،
4: وتبقى الدبع راح يبقى والبطايح والظفر راح ينزلون.
1: انت متوقع ثلاث خسائر يعني؟
4: نعم ثلاث خسائر،
3: ثلاث يخسرون.
4: نعم ثلاث
3: تذي معناته راح نشهد لأول مرة في نفس المكان في نفس الملعب في نفس استاد
1: يعني كل واحد
3: فريق يحتفل بفوزه بالدوري، خلنا نقول الدوري الذهبي، وفريق أيضا يحتفل ببقائه، هتكون فرحة فرحتين. سيناريو صراحة
4: بس بس بس مستحيل مستحيل. ها الدكتور قال كل شيء جايز، أنا أقولك مستحيل الدبا يفوز على
1: بل هذا من خلاص احنا الموضوع منتين احنا من
4: على المستوى على المستوى اللي قاعد
1: دور الذهبي خلاص
4: على المستوى اللي قاعد يقدمه البطايح في اخر 10 مباريات ما اعتقد راح يفوز
1: دبا دبا
4: البطايح العين خلصت من الدبا
3: اوكي
4: دبا البطايح على المستوى اللي قاعد يقدمه اخر 10 دقائق ما اعتقد راح يفوز على الشباب الاهلي كلهم نجوم حتى لو حط الاحتياط شباب الاهلي بعد ما يفوز البطايح صعب عليهم
1: يعني تبغى يعني
4: اما بالنسبه أبيك الظفرة زين لحظة الظفرة مهما حتى يقدم كل ما عنده إذا ممكن يسوي ممكن يتعادل ويا الوحدة يفوز على الوحدة صعب أنا أشوف تبقى النظام الثنائي الدبع راح يبقى والبطايح والظفرة راح ينزلون
3: البطايح والظفرة راح ينزلون
4: نعم
3: أبو حمدان
2: شوف خلنا بناخذها مباراة مباراة
3: حلو
2: الدبع يلعب في مباراة كلها إنجازات تخيل يفوز على العين ولا تأكيد بقائه الفوز الأول على البطل
3: أي والله
2: زين بيحرمه من الدوري الذهبي وايد إنجازات عنده بالنسبة له إنجازات

0: خارج التاريخ
1: شخصية وذاتية للفريق. أوكي بس بعد بقول لك أنا حاس أن إذا بتي مفاجأة بتكون من البطايح. البطايح أعتقد أن قادر أن يأخذ على الأقل نقطة من شباب الأهلي.
2: طيب يعني
1: إذا أخذ النقطة من شباب الأهلي بنزل دبا وظفرة إلى الدرجة الثانية أو الدرجة الأولى.
2: طيب معناته أستاذ أحمد الحوري يقول أن البطايح هو الأقرب إلى أن يظل. دكتور الضفرة. يقول الضفرة بمفاجأة
0: دبا
2: هناك دبا لتؤكد ويصير مباراة واحدة فيها احتفال القمة واحتفال
3: لا هو يكون بقادبة صح؟
0: هاي بقادبة
2: بقادبة يكون في احتفال
3: زين حمد غيره بالعكس يعني علق لك الواحد قال فريق
2: هذه عصام شو تقول؟ باقي انت لحظة اسمع ها؟
3: بقاء الظفرة
2: يعني انت مع الدكتور بقاء الظفرة طيب عصام مخرجنا يقول بقاء الظفرة هو مع الدكتور نفس السيناريو
0: صراحة
2: أنا والله محتار يعني صراحة صراحة يعني أنا شو أقول لك هو في النهاية كل واحد والله على فكرة كل واحد ممكن يتكلم شيء
3: كل واحد خذ
2: شوف لما تكلمت الدكتور تكلمت أنا قلت والله قنعت الدكتور صح ممكن بشكل الفريق وإنه مع الوحدة والظروف وكذا واللي قاعد يصير مع الفرق الثانية قلت والله ممكن لما تكلم كابتن فريد ونواف
3: ممكن صح جاي
2: قال بعد والله كلهم يخسرون ممكن هي اقرب الاشياء اللي ممكن تقنع
3: ممكن صح
2: ممكن هي اقرب الاشياء عطفا على الشك
3: يعني هو تكلم بعد كابتن ترى فريد واقعين على ارض الواقع على الورق
2: الواقعي ايه صح ايضا هناك في الطرف الاخر
3: صحيح
2: يعني ابو حمدان قال البطايح لان ممكن يكون هناك في نتيجه مختلفه او شيء
3: ان الشباب الاهلي ما عنده دافع
2: بالضبط غياب الدوافع في بعض الأحيان صح. لكن الورق خلنا نقول والأرقام والتاريخ عند كابتن فريق خلنا نقول
3: الدافعية
2: الدوافع خلنا نقول الدكتور وأحمد يعني اتفقوا فيها لكن اختلفوا في من سيكون عنده الدافع الأقل أو من سيكون الفريق اللي ممكن يستغل دافعه أكثر من الثاني على فريق خلنا نقول باسم كبير والله وهذا شيء متروك للجماهير ومتروك لنا نحن عشان نستمتع بجولة أخيرة في دورينا يعني تكون مميزة تكون رائعة تكون فيها
3: حلاوة الدوري أستاذ سعيد أنا قلت لأن آخر يوم ما تعرف شنو النتيجة وهذا شيء جيد ترى يعني حتى ترى حسم بطولة الدوري الحسم كان في مباراة العين وشباب الأهلي
2: شباب الأهلي
3: يعني لما خسر الشباب الأهلي يعني حسموا الدوري حتى لو كان فاز شباب الأهلي على خورفكان كان بقى على الأقل بعد في مباراة
2: صح ممكن
3: إيه
2: كان الموضوع حسم في الأسبوع الأخير
3: الأسبوع
2: اللي نحن فيه نحن قبل الأخير
3: صح قبل الأخير
2: هذا الشيء يدل على قيمة دورينا لا دورينا السنة بصراحة يعني كالعادة ولكن هالسنة فيه إثارة أكثر وفيه ندية أكثر رغم أنه في كثير من التغيرات وكثير من التقلبات في كثير من الفرق اللي بدت صح وابتعدت شوي وفي فرق أيضا بعد تذبذب مستواه وفي فرق أيضا رجعت مرة أخرى لهذا الحد أنا طبعا يعني دائما الحديث معاكم كباتن فرح وسعيد ويعني يشعرني دائما بأني أنا محظوظ بوجودكم معي أنا أشكركم تجربة مميزة صراحة
0: نحن سعداء بوجودك معنا
2: الله يطول عمرك نجتهد ونحاول لأن كباتن جاريكم
1: أضفت للبرنامج
2: الصراحة طول عمرك طول عمرك
3: إن شاء الله الأسبوع الأخير إن شاء الله تكونوا معنا إن شاء الله
2: إن شاء الله ولا بس نحضر هناك في نسوي استوديو لذا هناك في الواح واحة العين دكتور موسى عباس شكرا لك وجودك معنا اليوم شكرا على كل ما كان في هذا اليومين شكرا لك
0: أشكرك يا سعيد حبيبي
2: طول عمرك كابتن احمد الهوري شكرا لك
1: شكرا لك استاذ سعيد
2: يعطيك العافيه لا تنسوا العافيه شكرا ايضا عصام يعطيك العافيه مخرجنا الرائع شكرا لكم مستمعينا الكرام على كل اللحظات الجميله وعلى استماعكم واتمنى يا رب ان شاء الله تكون وفقنا في هذه الامسيه نقلنا لكم وحطناكم في اجواء هذه المنافسات الرائعه والمباريات المميزه غدا او الاسبوع القادم هو الاسبوع الاخير في دورينا شو راح يكون شو راح يصير انتظرونا ان شاء الله اشوفكم بخير ودمتم في امان الله

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل. أبو ظبي اف ام، والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون، صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عدد زماني كل ما طار هول
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أبو ظبي أف أم 90 أف أم خلها دوم في البال.
3: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات، استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.
4: التضحية
5: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
4: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
6: أولي بأمرك مكافأة كبيرة من رب العالمين،
4: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
7: لكل عائلة وكل أم وكل أم مشكورين، ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
4: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM.

0: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. E-End، دائما في أكثر.
1: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية، من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

لتسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
3: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
4: وطننا أمانة، أمانة. فلنحافظ عليه، فلنحافظ عليه.
5: شيخنا محمد، من أشعار معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ألحان وغناء عيض المنهان.
6: تحت راية من تفند في المسار، شيخنا محمد على درب نسير.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات 90 أف أم خلها دوم في البال.
1: شيخنا محمد من أشعار معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان ألحان وغناء عيضا من هاني
2: تحت راية من تفند في المسار شيخنا محمد على درب نسير الولا له

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا.
10: العيون الساهرة.
11: شكرا جنود الوطن.

0: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جود شات الآن.
1: من ذاكرة الزمن نستحضر الماضي.

في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف: خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية، أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومنه صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة ازمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود اذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علي،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبو ظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمون ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبو ظبي أف أم.
2: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: فكرة الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي اف ام.
1: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية
2: 3-2-1-Q.
3: في دولتنا
4: الاستقرار ما كان صدفة
3: بل نتيجة رؤية قيادة
4: وتخطيط حكيم
3: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
5: ونحن عيال زايد
4: أرضنا تسكن فينا
3: قبل ما نسكن فيها،
4: وقيادتنا الرشيدة
6: ما غفلت عينا عن أهلها
4: وقلبها مع كل واحد فينا.
3: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
4: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
4: أرض أمان لكل من عاش عليها.
6: يجمعنا حب الوطن
4: وروح الوحدة
3: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد.
6: ودولتنا مثل اليبن
3: ما ينكشف فيها ظهر حد،
4: لأن اليبن الحاضر
3: ما ترك المستقبل للصدفة.
4: الإمارات مستعدة.
7: The UAE is ready.
8: ونحن بخير.
4: لا تشلون هم.
6: الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة.
9: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
4: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
10: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
11: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
12: شكرا جنود الوطن.
13: شكرا جنود الوطن.
14: أنتوا درع الوطن.
15: شكرا عيالي.
16: نشكر حماة الوطن.
17: أنتوا أماننا.
18: العيون الساهرة.
12: شكرا جنود الوطن.

0: ذاكرة الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي FM. شيخنا محمد من أشعار معالي الشيخ شخبوط بن الهيان بن مبارك آل نهيان، ألحان وغناء عيض المنهان.
1: تحت راية من تفند في المسار، شيخنا محمد على درب نسير، الولا له

0: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.
1: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: من إذاعة بوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

إماراتي واسمي بالفخر مطبوع، إماراتي أنا والمجد في دمي، وأنا الشامخ وصوت العز بي مسموع.

الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. تسعين أف أم خلها دوم في البال.
1: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل.

0: فيلم استكثرك وقتي علي وغداك، عدد زماني كل ما طار هول.
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر.
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أبو غبي FM 90 FM خلها دوم في البال.